0: مدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبل النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنغ الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة تانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنغا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
1: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل الأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
2: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي، قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيق بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظر التشكيت عن العمل يوم الأربع تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب. وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
5: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، الآن كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان الزول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات، في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهي ده يعني مهم للاطفال عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كتير، بنعاني من الاسعار المرتفعه كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر التلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
7: وخاصة يعني اللي الزراعة كلها بقى شنو خلاص بذات تسمير تنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنجا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100% ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرقيق بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف يعني، الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح يعني، نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا زراعة. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 الف، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة، مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة

0: وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي، يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان، خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground. On the ground. يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي، إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال، خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع الغرب.

0: الشعار بتاع عبرين مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية انهم اصلوا للمواقع دي ويقروا الاحداث كما هي الا في السودان. طبعا لانه ما في حمايه، ما في ضمانات، ما في احترام لحريه لعمل الصحافه، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات انهم يصلوا لمواقع تغطيه الاحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا اكيد بحد من قدرتهم في انهم يصلوا هناك، لانه ما بتتوفر ادوات بتاعت حمايه للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه الزيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح، كانت مخصصة لدعمها 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقا من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني يودي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين، مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل، مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم، مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
8: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية، وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي،
2: وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر أنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربة منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربة منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد. زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة ب 19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب 2000 الليلة بقت ب 7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا لأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب 3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم زاوته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معاه حاجة، هسي بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا على إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي محترمنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري دار تتدخل في كله كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لانه اي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء ايصال جودة. طيب يا اخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرها للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لانه اصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت اجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضائع دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلى يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا وتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر الدنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت على الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي على حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا من مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل إن شاء الله لغاية يوم الأحد، هنشوف اللي هيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه في خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها بينا شيء، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد 7 يوم مفروض النواق يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصوره ده نتيجه لدى الاثارات التحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولايه والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمل قانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت درست الله حاجة ودل سبب الجوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يكتبوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التوجه يقدر يوفقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الإتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لأن ما مستفيدين من التجارة بتاع المشاكل والحاجة دي، ده الحاجة الموجودة. بس والله اللي حصل بس في ردود ما في اي مسابقه، لكن في يعني كل اي واحد حريص، ده الوضع انا شايفه في حرص على اساس انه بيبدل.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة و3,000 مدرسة لا تعمل، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميل الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لجنة المعلومين الإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوقفة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوقفة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل تفاصيلها حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنتلاس يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية إنه النوار كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دائرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي يعني أسي شايل جنة خلاص دائرة موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق هتحرق نهايه والله. المزارعين بيخش في ديون مزارعه كثيره بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك وحتى جات يا شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
10: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة.

اهتمامات دينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب اذا اللي نشوف عشان نعمل وقايه لازم نمسكهم اقوه الانتقال دي واحد واحد، والوقايه بيعتمد على حاجات اساسيه. اول حاجه نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بنتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الانسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل لها وقايه. لكن خلينا نركز الليله على الحاجات اللي ممكن اي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقايه لنفسنا من الامراض المعديه. وبرضه نتكلم عن الامراض المعديه، اذا كان المرض ده بينتقل بطريقه مباشره عن طريق الالتماس المباشر، ببساطه جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحده من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شويه بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجه الثانيه الامراض اللي بتتنقل بواسطه الرذاذ، العطي والبلبوحه والحاجات دي نعمل لها دي ببساطه جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه الاتجاه ثاني ما هو نفس، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويقوح. يعني الرذاذ زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تنسي نفس المرض. برضه الحاجه الثالثه زي الالتماس مع التراب. يا جماعه الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يقوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع الدماغ يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن انها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زول يعني دي يفترض تبقى سلوك للناس، داير تقوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعه بتاع الدماغ وكان منديل. في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحطه فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدعه. يعني اول ما عطست فوقه تمشي تبدعه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه عشان يبقى نظيف، لانه كده انت تعطس فوقه المره دي ودخلت رجعت في جيبك، المره الجايه تعطس فوقه كده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل، المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم يا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر للتراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضه فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كره او مجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم، بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدا عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه ناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن احنا ما ننتظر بعد، احنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب احنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، الزواب جدا ممكن الزول يعمل دخان، الدخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان ياكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذا النظافة برضه واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاعت النزيلات الحشرية برضه واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسية بتاعت البعوض والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطائره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دائما بيحب حته فيها مويه كثيره، لازم قبل الحتات اللي فيها البرك المراد لازم نكفينا، اذا ما قدرنا نكفيها الزيت

0: يجدات العربة دي برضو بتكلينا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما يجي لازم الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية ده الناموسية ضروري جدا ده على سبيل المثال عن حشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يديل أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحد من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض الماضية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالمويه والصابون نغسل الدينة ديل بالمويه والصابون بتعمل في كل الأحوال أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدينة بالمويه والصابون أي ما ينزل أنا الناس اللي بعمل التصيب الصحي دي وبقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغار تغسل يدينا بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروسة تصعوب ما عندنا لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون لكن زي ما بجي صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك أو استخدم التراب العادي غسل بيه وإيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي دي حاجة ضرورية جدا عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي مياه والله بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صموت يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه الزيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة تهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المحرك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقا من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، الآن كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان الزول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي. يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلا المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جدا، وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلا المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع، فأعتقد أصلا دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
4: رجوعا يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
3: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها.

0: ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمه الجنائيه الدوليه عشان تقدر تحقق عداله، وزي ما انا تكلمت في العشرين سنه الماضيه اللي حققته ما بيرقى لمرحله انه يدوها اختصاص كامل في اراضي السودان الكامله.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤال دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في أنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا هتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في أنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاشر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام

0: الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع، واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذاك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما إنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعة الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقائق الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكمة تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهوتسو والتوتسي وبتاعة يوغوسلافيا وفصغايا دولية تانية كثيرة ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون. بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع. وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظر تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة خطت جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرصف الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بيعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهي ده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كتير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات الثلاث الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر عام 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواد أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في انها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو اصلا بيتم من طرف اخر. فانا افتكر انه دي بذرة او سوسة ممكن تفرتك الاولية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فافتكر انه الان المطلوب انه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة إنه المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية إنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر إنه الخلافات هي بتوضح تماما إنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي، وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالانحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي ترانسباوندر نتوركس وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل إمداد اللي chains of supply وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بين المتعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك
12: السلام عليكم ورحمة الله معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه يعني عندك مثال قارورة الزيت أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة بتزعتاشر 1000 ملوة البصل اللي كنا بشتريها 2000 الليلة بقت 7000 رطل اللبن عشان الزول يجيبه لأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة 3000 فكل حاجة طارت السماء وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجيب بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص دي السلطة كده، يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقوله عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم، بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا على إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده، تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانه عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على إنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتدينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من لجنه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي، مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري، قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشهم الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضايع نحن نعمل لها جودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت تعنت تعنت تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا واتكلمنا لناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا بمخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل ليه فيها رسوم إضافية وتعمل ليه فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل إن شاء الله لغاية يوم الأحد، هنشوف اللي حيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأكدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها في نتيجة، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض الأطراف يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الإثارات يقبل التحيج بدأنا يعني استهربنا وكل شيء. عشان كده الناس نبدا المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كانوا يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما نشوف كبير، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمل قانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ده ودل سبب اللوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة ده. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التواجه يقدر يوفق فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع الأمن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الانتظامات اللي احنا قلناها، لأن ما في ما مستفيدين من التجارب بتاع المشاكل والحاجة دي، ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص، ده الوضع أنا شايفه في حرص على التواصلون في البلد.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلا الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة، والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين والإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بقرب شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان إلى قليل الولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أحدثه هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضرر من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنت خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة يعني كل ما 3-4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى على الموية إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. هو الفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص موية الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهايه والله. المزارعين بيخشوا في ديون مزارعه كثيره ويكون شايلين شنو سلفيات من البنك الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك وحتى جات يا شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده لكن برضه لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايتهم.
10: بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان ليوم الجمعه الموافق 4 سبتمبر. الى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق الانتقال دي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبلبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. دي صعبة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كبير.

نفس المرض. برضو الحاجة الثالثة لما الالتماس مع التراب يا جماعة الناس مثلا احنا لا نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطعة بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل، ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زول يعني ديت يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعه بتاع قماش او كان منديل، في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تعطس فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات يعني ما ترجع تدخل منديلك، يعني تشيله وتبدأه يعني اول ما عطست فوقه تمشي تبدأه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوقه المره دي ودخلت رجعت منديلك، المره الجايه تعبت فوقه كده انت ثاني حترجع تستنشق نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدمه اذا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدأ ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كره او مجروحه وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيبنا للحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان ننبه عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، الزواب جدا ممكن الزول يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس للنظافة، الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان ياكل، إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضه واحدة من الحاجات اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاعت المزيلات الحشرية برضه واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة، والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسية بتاعت البعوض والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دايما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دايما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أو اليدين، يدين أنا عمل لهم شنو؟ قلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون، بيتين في كل الأحوال أنا بقول، في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون، أي ما مثلا الناس اللي بيعملوا التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل تحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال. أكثر من يدينا دي نغاف تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروسة الصابون ما عندنا، لا لما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن إذا ما تجيب صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي ده برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك،

0: ويستخدم التراب العالي بس البيئة كويس. أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في البلد إنه يزيح، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالمويه والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالمويه والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي ميادة والله يجب لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار انه المحكمة اصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه دي شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضاؤه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف أو المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة. وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا. هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا بدائل اللي عندنا هتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي، ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد يتبعوا القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقيقي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفصايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا. الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: دبنجا
7: من قلب الشارع ولغاية
8: مسامعكم،
7: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن دبنج نوصل صوتنا لكل الدنيا. ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه وتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: لأنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبن قراب. نتابع
1: بوح حبيت في دبن قراب، سعيدين جدا أنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة، تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني طريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوته الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتوا في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان. فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس. يعني بتلقى الاغلبيه العرب بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفه في الطرمبه ساعتين 3 ساعات وما شايفه اصلا هي الطرمبه، واقفه مسافات بعيده. يعني ازمه نفس الازمه بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه وطنبط الاغلبيه ما شغاله، والتكدس اصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين مافي. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات.
3: تنعكس عليه أزمة الوغود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوغود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة, ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى. بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا, واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29, برا بيبيعوه ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبيس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا جرام بلا لاغونا ودمانا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاه اصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.
6: الر... راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
9: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
8: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
9: في تسرب للطلاب؟ هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه عملت، واصلا ما في طريقه اسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم ما اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
10: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
9: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حي

0: ويجيب الشهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعت إيه. يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة. أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، ايا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي. ناس دي مرقت ساي، يعني بس زول جاري ده يحفظ حياته. فانا افتكر انه ما في زول يسالوا من ورق ثبوتي. اذا انت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، اذا انت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بيناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعت انقطاع الدراسة، وانا افتكر انه تتعامل لها معالجات. أنت تعمل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكون في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من اكثر الملفات المثيرة للجدل ومن اكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف اثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان، من زمان الحاجات دي بتتم عبر

0: الشيء الالكتروني، يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربيه هناك الاقليمي عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا ابدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسف بتاع اللجان ده عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني، يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بندي بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وفي وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطلب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتياجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقا من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاي ده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاي ده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كتير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة شنو، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين، مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل، مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم، مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية، وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر أنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم متعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة ب 19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب 2000 الليلة بقت ب 7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا لأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب 3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم زاوته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معاه حاجة، هسي بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مدينه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي محترم الشديد ليك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل له كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالع من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرها للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضائع دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلى يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا وتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر الدنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه يدوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل. ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانه دي محلها تغير من الحته دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوه الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام وفدا والأعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه لأنه في خريطة قال بتاع الأحياء الحكماء بيهمين شيء، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح. وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد 7 يوم مفروض الناق يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر. وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصوره ده نتيجه لدى الاثارات بالنسبه للتحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولائي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمل قانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت درفت الله حاجة ودي سبب الجوطة الحاصل ده الحاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التواجه يقدر يوفقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع الآن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الانتظامات اللي احنا قلناها، لأنه ما مستفيدين من الجرع بتاع المشاكل والحاجة دي. ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في ردود ما في أي مسابقة، لكن في يعني كل أي واحد حريص. ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس يكون بدل.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة و3,000 مدرسة لا تعمل، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلا واقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لجنة المعلومين الإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، وهو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل تفاصيلها حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوارة اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية، إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دائرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص دائرة موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهائي والله. المزارعين بيخش في ديون، مزارعه كثيره بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد، يعني ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره بمولت من البنك، وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي، والله يكون في العون بس غايتهم الله يعين.
10: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الحلقة الفائدة تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصيح. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم الطرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بيطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعملها وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبوحة والحياة دي نعمل ليها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه ثاني الماء فوق الناس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعلى الناس شايلين المناديل. ما بمعنى انه هم ريال خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، دار تجوح ولا دار تعطف، كنت شايلت قطعة بتاع قماش أو كان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلوا لهم مناديل ورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرينك تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه. يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كنبه نظيف، لانه كده انت تعطي فوق المره دي، دخلت رجعت في جيبك المره الجايه تعطي فوق كده انت ثاني

0: المراكز وحتكون يتم انتريك عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطفنا كمان واستخدمنا من جديد نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم إذا عطف الضروري. وإذا استخدمت مناديل مرض تمام جدا. إذا دي أنتنا يا جماعة دورين تبقى ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب قلنا برضو الناس يعمل حسابهم يعني. التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نيجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيب لنا للحتة اللي فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين تاجي شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه ناس الوزارة يدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده. لكن إحنا ما ننتظر بعد إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواب موجودة الزواب جدا ممكن الزواب يعمل دخان بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض. واستخدام الرش بتاعت النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسال بتاع البعوض والذباب وغيره برضو دي تعملها تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والذباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دايما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تبني الحتات اللي فيها البرك المراد لازم تفينها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دايما بيجي الليزر من الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين أول يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي لقي الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعدية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو. لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغار تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروشة تصعوب ما عندنا. لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن زي ما تجي تصعوب بالموية استخدم الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك. أو استخدم التراب العادي غسل بيه. وإيش أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي. دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي احتفلوا بيه على انه كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا لحد هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل والدي شغاله والدي مياده والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر.

0: سيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار انه المحكمة اصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة. وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوها اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحب بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤال دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله نحن أملنا كبير جدا جدا في أنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحلنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا نحن البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في أنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم التي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في إخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو ما أكون أسف يا أستاذ الصادق، المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذاك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطية الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعة الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه أحيانا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفصايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: لابد انه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا انك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة، تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فن حر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس يعني. أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني طريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خلينا أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان. فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الاغلبيه العربية بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفه في الطرمبه ساعتين 3 ساعات وما شايفه اصلا هي الطرمبه، واقفه مسافات بعيده. يعني ازمه نفس الازمه بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطارياتها بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خدتوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 يوم قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه وطنبات الاغلبيه ما شغاله، والتكدس اصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين مافي. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات.
3: فتنعكس عليه أزمة الوغود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. فبصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوغود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناوله, يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا, واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار, يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا
6: يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.
5: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
9: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان إما مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي، ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
8: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
9: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
10: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
9: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، نادي مرقة ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في يات وفصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة.

0: بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني. بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف انه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة يعني. ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده، يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه بتتعامل لها معالجات. بتتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية، وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة اللي ممكن تمول المقترح ده أو تمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما قادرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني مفتح، يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه

0: إن تمشي فيزيكا ليه تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن لجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس صوت العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمها و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيق بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة تهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا للأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
2: وخاصة يعني يودي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته الخاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كتير.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقدها دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
9: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
10: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عبر للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله إنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
9: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
11: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة ب 19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب 2000 الليلة بقت ب 7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب 3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسه بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسه زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسه بقيت وجبة اساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيت بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو سكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. نحن بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
9: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه يمشوا ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في ان انا ادفع ضريبه لناس الضرائب، وللاسف ناس الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية يودوها عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة. ناس حلفة ما بعرفوا شغل واشتكينا ويتكلمنا الناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا من مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده والكرفانه دي محلها تغير من الحته دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
9: دعت قوه الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
12: أفتكر نائب الوزير العدل في الأيام وفيها والأعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع أعضاء المجلس الولايات من منطقة توتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه لأنه في خريطة قال بتاع الأحياء الحكموا بها والخريطة دي كانت مزورة ما طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض النار يزيحهم من الجنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الإثارات بالنسبة للتحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فيه عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف إيه بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض كبير، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ودل سبب اللوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التواجه يقدر يوافقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع الآن ملتزمين بكل الإتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لأنه ما مستفيدين من التجارة بتاع المشاكل والحاجة دي ده الحاجة الموجودة. بس والله اللي حصل بس في هدول ما في أي مسابقة، لكن في يعني كل أي واحد حريص ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
9: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
13: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة 3,000 مدرسة. هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلاً واقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لنا في المعلومين الفلانيين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوقفة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوقفة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أخذته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
9: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
2: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوارة اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية، إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دائرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته الخاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص دائرة موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كتير. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهائي والله. المزارعين بيخش في ديون، مزارعين كتير بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد، يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيره مولت من البنك وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي، والله يكون في العون بس غايتهم الله يعين.
9: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
2: حلقه الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الامراض المعديه، وقلنا انه في طريقتين مباشره وطرق غير مباشره، وكلهم شرحناهم الطرق المباشره كيف والطرق غير المباشره. الليله في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقايه من الامراض المعديه. نعمل شنو؟ تمدينا مرض مود، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب اذا بدنا نشوف، عشان نعمل وقايه لازم نمسكوا مقوطه الانتقال زي واحد واحد. والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية. إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبلبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق ناس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاعت الميكروبات ويمشي بناس مساكين صح، برضو تنسب نفس المرض. برضو الحاجة الثالثة زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، دار تجوح ولا دار تعطف كنت شايلت قطعة بتاع قماش وكان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرينك تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت في جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان استخدمنا منديل بنغسله بعد ذلك نرجع نستخدم، اذا عطس ضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كره مجروحه وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم، بتجيبنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش

0: ما ننتظر بعد، نحن نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الضارة للزوار، مثلا الزوار نحن يعني مثلا نقول الناكل في الأسواق، نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزوار موجودة، الزوار هذا جدا ممكن الزوار يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البواب. أو مثلا الزوار مثلا كتير كويس بالنظافة، الزوار هو محتاج لحتة فيها أكل عشان يأكل، إذا الزوار أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البول، واستخدام الرش بتاعت النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة، والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البول والزباب وغيره، برضو دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البول للزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تكفينها، إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليزر من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين، أول يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي لقي الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض المادية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدين ديل بالموية والصابون بتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدين بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغار، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروسة تصعوب ما عندنا، لا لما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن إذا ما بجي تصعوب بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي مياده، والله بنقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد رسول الله عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في الجرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق و وافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه باعتبار إنه الآن مثلاً روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم اصلا عندهم مساعي كبيره جدا سياسيه ضد المحكمه الجنائيه الدوليه اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة. وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوها اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحب بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، الحين البدائل اللي عندنا هتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي، ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعت تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في القدس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. الرب بس خلنا دوجعنا وملنا ومن دبنج نوصل صوتنا لكل الدنيا، ويتميز بقدرة مذهلة على تنويح طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: لأنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبان قراب. نتابع
1: برضو حبيت في دبان قراب، سعيدين جدا أنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فن حر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خلينا أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوته الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسببين الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة اصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، تكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية وتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك إيه مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو تحت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها ترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. فتنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. فبصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بان انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حق البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناوله. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطيه معنا الشغل, في الشغل مغطيه معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين, جالون في الطرمبة ب28.5 و29 برا بيبيعوه ب60, بنشتريه ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبنجا بلغونا ودمنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.
6: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
9: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
8: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
9: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. أي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم ما اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
10: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
9: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاد والحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألوا من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء عليه كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون

0: تربويا ما صحية، وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة اللي ممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه المفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. انت المعلم ده اديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. اذا ما متوفرة سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعت انه اللجنه تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولايه لولايه، ولحد ونحن عندنا 18 ولايه، يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول

0: شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه دول شافوا إشكالاتهم شنو، ولا الناس تبغى معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل شعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وسط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قاروره الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور من جنب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر من امكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة شنو، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الدل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص زاير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كتير.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين، مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل، مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم، مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الأولية الخماسية، وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر أنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة بتزح 11,000، ملوة البصلة اللي كنا بنشتريها 2,000 الليلة بقت 7,000، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة 3,000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيت بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو سكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا على إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه يمشون ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مدينه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي محترمنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظره للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضائع دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية يودوها لك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله
13: أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة. ناس حلفة ما بعرفوا شغل واشتكينا ويتكلمنا الناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي على حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل إن شاء الله لغاية يوم الأحد هنشوف اللي هيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
14: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام وفدا والأعضاء المجلس التشريع القومي بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه لأنه في خريطة قال بتاع الأحياء الحكموا بها بينا شيء والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض النواق يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر وما حصلت أن إحنا حنقدر نواجه بصورة ده ده نتيجة لدى الإثارات نقبل التحيج بتاع الناس يعني استغربنا وكل شيء عشان كده الناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كانوا يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما وصول طبيعي وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقه دي دي كانت درست الله حاجه ده ودي سبب اللوطه الحاصل ده الحاجه اللي خلى الناس يتبطلوا في صوره ده. لكن في النهايه رئيس الجمهوريه لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على اساس التوسع يقدر يوافقوا فكره لكن من جانبنا اساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي إحنا قلناها لأن ما في ما مستفيدين من الجرى بتاع المشاكل والحاجة كده ده الحاجة الموجودة بس والله اللي حصل بس في حدود ما في أي إنسان غيره لكن في يعني كل أي واحد حريص ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيبدأ
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
15: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلاً الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين الإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أحدثته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
16: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية، إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كتير. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهائي والله. المزارعين بيخش في ديون، مزارعه كتيره بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد، يعني ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيره بمولت من البنك، وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي، والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
10: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصيف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحاجات دي نعمل ليها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه ثاني ما هو نفسه، وكمان يخط له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره. عشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دير يصير تبقى سلوك للناس، دير تجوح ولا دير تعطف، كنت شايلين قطعة بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تحطه فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه، يعني أول ما تحطه فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كنبه نظيف، لانه كده انت تعطل فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعطل فوق وكده انت ثاني هترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وهتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدمه، يا ده الضروري. واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دايرين تبقى ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ نحن لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاجة إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الضارة للزبال، مثلا الزبال فنحن يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الذباب موجودة فهذا جدا ممكن الزول يعمل دخان دخان ده بطريق لنا البوض أو مثلا الذباب مثلا كتير كويس بالنظافة الذباب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتضرب لنا البول واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة والإصحاح البيئي الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسية بتاع البول والزباب وغيره برضو دي تعملين تقلل لنا من الكمية بتاعت البول للزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها إذا ما

0: الليله برضه نعمل رش وبرضه الناس تستخدم ناموسيات لان الوعود دايما يجي لازم الناس نايمين وكده لازم الناس تنام تحت الناموسيه طبعا الناموسيه ضروري جدا ده على سبيل المثال عن حشرات الطائره والذباب والبعوض. طيب عندنا الاصابع ديل اول يدين يدين انا عامل لهم شنو قلنا انه هو برضه واحده من الطرق الغير مباشره اللي هي الامراض الماضيه. في حاجه اهم يعني مهمه جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعديلية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون نغسل الدينة ديل بالموية والصابون بتعمل في كل الأحوال أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدينة بالموية والصابون أي ما ينزل أنا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا جيلنا غير تغسل يدينا بالموية والصابون أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروفة تصعوب ما عندنا لا لما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون لكن زي ما بجي صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك أو استخدم التراب العادي غسل بيه وإيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي دي حاجة ضرورية جدا عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي صغار والدي مياد والله بنقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في الجرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوها اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحب بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤال دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي، ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدق. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو ما أكون أسف يا أستاذ الصادق، المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغداء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات الغادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذاك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطية الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق هناك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون. بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا، الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: دبنجا
7: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن دبنج نوصل صوتنا لكل الدنيا، ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: لأنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا أنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فن حر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول، خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس صوت سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من أمدرمان فبنعاني من أزمة الوقود أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620 يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس مستحيل تصل المسدس تكب لأنه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك ده بدأ عنده عسكري بيدخله العسكري عنده ضابط بيدخله ديك مرة الضابط بيدخله المسدس يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة واقفة مسافات بعيدة يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017 الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف الكهرباء اذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية بطارياتها بتستحمل المكان بتاع الطرمبات فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي تكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات في النهاية وتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبليهم فبنعاني شديد كل الطرمبات في أم درمان واقفة شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة دي صفة حدث ولا خرج وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو يعني بحاولوا ينشفوا كله يعني دي حاجة معروفة يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة خطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000 الناس طبعا بترضى بها يقول لك إيه مش يتوفر المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة والتكدس أصلا فيهم درمان يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبية على البنزين بتكون خفيفة نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها ترضى بيها وتملى عربيتك فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين يتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف فالله المستعان
3: بسم الله الرحمن الرحيم على هاني محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو حتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيقافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعاره بقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطية معنا الشغل, في الشغل مغطية معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين, جالون في الترمبة ب28.5 و29, برا بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي ما مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, اعبر ووصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.
6: راديو راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
9: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
8: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
9: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
10: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
9: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاد في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
10: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
9: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة

0: توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غاية ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وط العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع. وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 الليلة بـ19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة بـ3 ألف، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نجلي حاجة عشان حاجة، تمام، بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجيب الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي بقدر الإمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمير وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100% ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر عام 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
8: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل، وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي
2: وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة إنه المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية إنه ظهورها بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقدها دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر إنه الخلافات هي بتوضح تماما إنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي، وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء مسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل إمداد chains of supply وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بين المتعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يسهل ارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاعت مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19,000، ملوة البصل اللي كنا بشتريها ب2000 الليلة بقت ب7,000، رطل اللبن عشان الزول يجيبه لأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3,000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي يمشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجيب بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. أسي زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص، دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقوله عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم، بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قاعد في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده، تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفه، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيره. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيره حاصله من اجراءات متعنته من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقه تخلي الزول يحس انه كانه عنده معاك حاجه، بالاضافه لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على إنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من لجنه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي، مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري، قدرت تتدخل في كل له كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايش وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكونوا عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زوج جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضايع نحن نعمل لها جودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت تعنت تعنت تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا واتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت على الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا بمخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل ليه فيها رسوم إضافية وتعمل ليه فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل. إن شاء الله لغاية يوم الأحد هنشوف اللي هيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان هيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العام في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة تويتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها في نسي، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض الأطراف يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الإثارات التحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده الناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما نشوط بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمى القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ده ودي سبب الجوطة الحاصل أنه ده الحاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التوجه يقدر يوافق فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الانتظامات اللي احنا قلناها، لأن ما في ما مستفيدين من التجارب بتاع المشاكل والحاجة دي. ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص، ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة لا تعمل، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميل الواقع القديم بذكر أرقام غير دقيقة. والارقام التي ذكرها لجنه المعلمين والتدريب هي ارقام موثقه وموجوده مستنده على ما لديها من معلومات مؤكده عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى اثناء هذه الحرب، وايضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت ان المدارس المتوقفه في السودان بقرب شتى تعادل 10,400 مدرسه تقريبا، هو ما يؤكد ان المدارس المتوقفه في السودان الى قليل والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أحدثته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية، كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
15: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نوارات وحتى أي حاجة، يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى على الموية، إنه النوار كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص موية الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل الجنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق هتحرق نهايه والله. المزارعين بيخشوا في ديون، مزارعين كثيره يكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك، وحتى جات يا شركات بتاع الزراعه انه مولت زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي، والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
10: بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان ليوم الجمعه الموافق 4 سبتمبر. الى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا اللي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال زي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بنتغل كيف، ولازم نعرف بخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبلبوحة والحياة دي نعمل ليها شيء. دي بساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفسه، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لأن يجوح أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطع بتاع الدماغ يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن إنها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زول يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس دار بيجوح ولا دار تعطس، كنت شايلين قطع بتاع الدماغ وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرينك تحطه فيه، وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل منديلك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطسته فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة كلب نظيف، لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجع منديلك، المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت تاني ترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم، يا ده الضروري. واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كره او جروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيبنا للحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدا عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا، الزوار. فنحن يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزوار موجودة، والزوار هذا جدا ممكن الزوار يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البواب. أو مثلا الزوار مثلا كتير كويس بالنظافة، الزوار هو محتاج لحتة فيها أكل عشان يأكل، إذا الزوار أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البول، واستخدام الرش بتاعت النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة، والإصحاح البيئي. الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البول والزباب وغيره، برضو دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البول للزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تقدر الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تكفينها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجعي بتاعت العربات دي برضو بتقتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات، لأن البعوض دائما بيجي الليزر من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسيه، تقدم الناموسيه ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين، أول يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي لقي الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض المعديلية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدين ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدين بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التصريف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغار، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا صار قروسة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن إذا ما في صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة.

0: استخدم التراب العالي بس البيضه كويس. اهم شيء الفكره دي انه لو في اي جراثيم موجود في الدينك انه يجي دي حاجه ضروريه جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي احتفلوا بيه على انه كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجيها. طيب اذا احنا حد هنا يا جماعه يغسل الايدي بالمويه والصابون وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل والدي شغاله والدي مياده والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل قصير الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآسي. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون وسيط سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على الاستفسارات، على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لإنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيك حمله تم سجنهم للفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة حاجه كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها بحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالية جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: هنا ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
12: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
11: هل هي مرض معدي؟
12: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
11: الأعراض
12: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب
13: الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمته ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، ممكن تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
11: هل هي مرض متوطن؟
13: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في أن النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
11: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
13: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة.

0: إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنجا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة تهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان الزول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنو، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر عام 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين، مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم، مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية، وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل إمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بين المتعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يسهل ارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة بتزعتاشر 1000، ملوة البصلة اللي كنا بشتريها 2000 الليلة بقت 7000، رطل اللبن عشان الزول يجيبه لأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة 3000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معاه حاجة، هسه بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسه زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسه بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون فيه قد تكون ما فيه على حسب، واللي بتكون فيه ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما الزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو سكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة ميبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضايع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب، ضريبة أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر. أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه يمشوا ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايش وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضائع دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت تعنت تعنت تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا وتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا بمخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه يا دوب البضاعة خاش السوق وماشى للبيوت وماشى للأهالي، وتجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا من مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل. ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانه دي محلها تغير من الحته دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوه الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام وفده والأعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها في نفسي، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببياناتها لأنه لحد سبع يوم مفروض الأطراف يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الإثارات يقبل التحيج بدأنا يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف إيه بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما نشوف كتير، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ودل سبب الجوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التوجه يقدر يوفقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الاتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لأن ما مستفيدين من التجارة بتاع المشاكل والحاجة دي. ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص، ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساسهم بالنسبة.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلا واقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لم يكن معلومين الإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. أعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أخذته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. هو الفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كتير. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق هتحرق نهايه والله. المزارعين بيخش في ديون مزارعه كتيره بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيره بمولت من البنك وحتى جات جا شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايتهم الله يعين.
10: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دابنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصفي. طيب إذا اللي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق، زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحاجات دي نعمل ليها شيء. دي بساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق ناس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين مصح، وبرضه تنشف نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة مثلا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دير يفرط تبقى سلوك للناس، دير تبوح ولا دير تعطف، كنت شايلت قطعة بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل منديلك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله مويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني هترجع تستنشق نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وهتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان استخدمنا منديل، المنديل بنغسله بعد ذلك نرجع نستخدم، يا ده الضروري. واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم، بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا، الزواج. فنحن يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواج موجودة، الزواج جدا ممكن الزواج يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البواب. أو مثلا الزواج مثلا كتير كويس بالنظافة، الزواج هو محتاج لحتة فيها أكل عشان يأكل، إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتضرب لنا البول، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة، والإصحاح البيئي الناس تعمل مسايف تنظف البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعة الكوش والأكسيال بتاع البول والزباب وغيره، برضو دي تعملين تقلل لنا من الكمية بتاعة البول والزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تكفينا، إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعة العربات دي برضو بتكتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين، أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض الماضية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكتب إن يدينا دي نغار، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا أصاب قروسة تصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن إذا ما في صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيها. أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي ميادة والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
3: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون

0: لنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في ملف جديد ونقطة تحول مفصلية تضع الأزمة السودانية أمام مجهر العدالة الدولية من جديد. وقد كشفت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الصادر الخميس، والمقدماه للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة تتجاوز حدود الأطراف المباشرة في الصراع السوداني. التقرير ده أشار بصراحة إلى دور سماه بشبكات الدعم الخارجية والكيانات العابرة للحدود اللي بتسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع أو الحرب في السودان، سواء عبر تجنيد وتدريب المقاتلين الأجانب أو تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية. كمان سلط الضوء على التحول الخطر في استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى من قبل الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وده ما نتج عنها من استهداف للأعيان المدنية كالأسواق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية للطاقة، ما ترقى لآثارها يعني حسب الرأي البيتا إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. مطالبات البيتا اليوم ما توقفت في حدود محاصرة أطراف النزاع الداخلي اللي هو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. برضو مشت لأبعد من كده، دعت المجتمع الدولي بوضوح لملاحقة الأفراد والكيانات والشبكات الموردة والممكنة للحرب دي. فكيف يغير التقرير ده مسار المساءلة القانونية والدولية، وكيف يمكن ملاحقة الشبكات الخارجية عبر آليات القضاء الدولي والولاية القضائية العالمية؟ يسعدني جدا أن ينضم لنا في الحلقة دي من برنامج ملفات سودانية أعزائي المستمعين للتحليل والغوص في أبعاد هذا التقرير الخبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والمدافع والناشط في مجال حقوق الإنسان، دكتور محمد صالح ياسين. أهلا ومرحبا دكتور محمد صالح ياسين في برنامج ملفات سودانية عبر أثير راديو دبنجا.
3: مرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان.
2: البداية دكتور محمد صالح ياسين، تقييمك شنو لتقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان والجديد أجابه تقرير شنو، ومدى تحريكه أو تأثيره على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والآليات القانونية والقضائية المتاحة أمام العدالة الدولية حاليا لمحاسبة الشركات العابرة للحدود والدول المتورطة بموجب القانون الدولي؟
3: أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده ثلاثة مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البحث حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يسهل ارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
2: طيب دكتور محمد صالح، التقرير يتكلم عن استهداف ومنهج، فالمعايير شنو الممكن من خلاله إثبات أنه الهجمات دي كانت ممنهجة؟
3: الضربات المذكورة في التقرير للضعين والبيض وكالوجي ومثلث الموت والبيض الدلين كادوجي والمناطق في جنوب كردفان وفي مناطق تانية في السودان، التقرير في حد ذاته ما بيعتبر إدانة لمرتكبي جرائم بدين جرائم حرب، لكن قد يكون هو أساس قوي جدا لفتح أو توسيع التحقيق الجنائي، خاصة إنه البيس بتستخدم ترمينولوجي بتاع reasonable grounds to believe اللي هي الأسباب المعقولة تدعو إلى الاعتقاد، بينما في المحاكم هناك بيستخدموا الترمينولوجي اللي هو beyond reasonable doubt اللي هو بما لا يدعو مجال للشك. عشان كده الأدق إنه نقول إنه بدل ما نقول إنه التقرير دان قوات المسلحة والدعم السريع وطرف من أطراف، نقول إنه التقرير بيوفر أساس أو دليل قوي مستغل وموثوق يمكن أن يرفض أو ممكن أن يمد التحقيقات الجنائية ويستخدم لتحديد الوقائع والمسؤوليات والسلسلة القيادة، وده أمر مهم جدا للناس اللي حيتابعوا المسائل دي في المستقبل قانونيا. ولكن الأحداث اللي وقعت أو الفظائع اللي ارتكبت في الضعين أو في كالوجي أو في اللبيض أو في أي مكان من السودان كلها ذاكرة أعداد محددة من أشخاص قتلوا، ومنهم أطفال زي 114 شخص ماتوا و60 طفل، ومثلا مستشفى الضعين مذكور أنه قتل فيها ما لا يقل عن 70 شخص، وتدمير المستشفى الرئيسي في المنطقة. دي كلها أضرار بالغة الأهمية بالبنية التحتية الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمويه والرعاية الصحية والنقل. والبعثة خلصت لأنه كل هالأشياء دي قد ترغى إلى جرائم حرب. عشان كده بيكون عندنا دلائل قوية جدا لبناء ملفات قضائية ولكن الأسئلة القضائية بتكون هل كان الهدف من العمليات دي، هل كان الهدف مدني ولا هل المهاجم كان بيعلم بالطبيعة المدنية للهدف ده، هل كان هناك هدف عسكري مشروع مثلا بالنسبة لهم قريب منه، هل كان الهجوم متناسب، هل اتخذت احتياطات ممكنة، هل كان هجوم مدعمت أو عشوائي، من الأصدر الأوامر، من الخطط، من الاختار الزخيرة والمنصة، ومن الضغط على الزر بتاع التنفيذ، ومن الوفر السلاح أو التكنولوجيا وهو يعلم إنه كيف يستخدمها. دي كلها أسئلة حقوقية في التقرير، ممكن تودي للتقرير لأنه يكون ملف جنائي. وهل يمكن إثبات ثم التقرير بيقول استهداف الممنهج، وبعدين تعدد الهجمات برضو بيكون هي تعتبر استخدام ممنهج إذا كان ثبت إنها متكررة واستخدم فيها نفس نوع السلاح ونفس سلسلة القيادة ونمط اختيار الأهداف والمعرفة المسبقة وطبيعة الأعيان وتكرار الهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح واستمرارها رغم العلم بخسائرها، وهي سياسة أو خطة أو نمط تنظيمي. عشان كده دي بتعتبر في طائرة الجرائم ضد الإنسانية غير جرائم الحرب. والتقرير نفسه يقول إن المسيرات مكنت الطرفين من الوصول إلى أهداف بعيدة جدا عن خطوط المواجهة، وإن البعثة وسعت على هجمات على المدنيين والمستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: دكتور أحمد صالح ياسين، وأنت لا زلت تتحدث لمستمعين راديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية، خلينا برضو نسألك عن أنه كيف يمكن محاسبة المتورطين في الانتهاكات الأخيرة عبر القضاء الدولي، والطرق المتاحة شنو، والآليات القانونية والدولية لنقل ملف الجرائم والانتهاكات في السودان يعني لتوسيع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية يعني يشمل كل الأراضي السودانية بدلا من أنه كان في محصور في دارفور فقط.
3: بالنسبة للدول الداعمة هنا في الأمر بيكون فيه حساسية، لكن بيحدد أنه مسؤولي فيه ومسؤولية للدولة ومسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية للشركات، وعليه الدول تتحمل مسؤولية دولية إذا ثبت أنها خرقت التزامات الدولية أو ساعدت أو سهلت فعلا أو أحداث غير مشروعة أفعال غير مشروعة وانتهكت التزاماتها في منع الإبادة أو منع الجرائم الدولية وانتهكت حظر الأسلحة ولم تبذل أي مجهود لمنع النشاط غير مشروع منطلق من أراضيها. عشان كده التقرير البحث هنا مهم جدا في أنه بيقول أنه الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد عندها التزامات بالعناية الواجبة والتحقيق في شبكات المرتزقة والإمداد غير المشروع ووقفها ومنع الانتهاكات وإنفاذ حظر الأسلحة. من ناحية دي ممكن تتم محاسبة الدول تم تسميتها أو الإشارة إليها في قضائيا، في الحالة دي بيكون السلسلة بيكون إذا كان ماشي من الدولة للوسيط في الدولة المعينة الدولة إكس أو الوسيط في الدولة واي، وإن في طائرة مسيرة مشت بهناك أو جاءت مرة بالدولة دي وفي جهة مسلحة سودانية من طرف من الأطراف وحصل هجوم على مستشفى معين والمستشفى هو مستشفى مدني ما مستشفى عسكري وحصلت فيه وفيات لمدنيين. الكلام ده كله لقدام هيمشي لمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة المحاكم في القضاء الدولي، وخاصة في أنه حاليا في مطالبة أنه الجرائم المشار لها بالقرارات 1591-1593-2005 اللي كانت في الوضع لدارفور حسن في مساعي إنها تستمر تشمل كل السودان، وإذا مسكنا الأبيضة وكالوجيا والنية أزرق أو بورسودان ما بتدخل تلقائيا في المسألة دي في قرارات الحظر والاستخدام بتاع الأسلحة دي هناك. عشان كده لازم يكون في ربط وظيفي ما بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في نيويورك ومحكمة الـ ICC والمحاكم الدولية الأخرى وحتى القانون النظام القضائي الدولي. والأمر ده بيتطلب أنه يتم توسيع اختصاص المحاكم دي المشار لها في التقرير بتاع البعثة. من الطريقة الأول مثلا قبول السودان باختصاص المحكمة من نظام روما الأساسي. الطريقة الثانية إحالة جديدة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. والإحالة الجديدة دي أو قرار يوسع المجال عشان يشمل إقليم السودان كله من تاريخ محدد يتم تحديده. وده لازم الناس يشتغل حوله وكده. والتقرير ده يعني تقرير بعثة البعثة الدولية المستقلة لتراس الحقائق فيه نمط بيشير لأنماط جديدة من الجرائم الدولية. فيه بتستخدم فوق التكنولوجيا العسكرية وشبكات تمويل وتسليح عبر الحدود مكنت من الجرائم دي. وبالتالي الإطار القضائي الحالي ما بتناسب مع طبيعة النزاع. وعليه أنه يجب إحالة حالة السودان للحالة في السودان ليشمل كل الأراضي السودانية بما فيها دارفور. والأمر ده طبعا بيرجع لمجلس الأمن اللي هو حيصوت في الأسبوع الجاي في مسائل بتتعلق بحظر الأسلحة وفي السودان كله وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وتقديم توصيات. والتقرير ده بيكون أساس قوي على أساس أنه يوفر مادة ممتازة لمطالبة مجلس الأمن بتوزيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وإدراج الأشخاص والشركات والوسطاء المتورطين واستهداف شبكات التمويل وشبكات الذهب والذهب والموارد الطبيعية الأخرى والشركات الوسطاء وتدرج في قوائم العقوبات عن طريق لجنة العقوبات اللي هي Sanction Committee. فلكن طبعا بالنسبة لمجلس الأمن الوبيد وكالوجي زي ما قلت أو أي مناطق تانية خارج دارفور تحتاج لاقتصاص قضايا جديد إضافي كويس. وعشان كده الأمر ده برضو ممكن يعزى لدول أخرى إنها تحاكم المتورطين. وده بيكون فيه مسار جديد اللي بيسموه المسار الماشي في اليونيفرسال جوريسديكشن اللي هو الولاية القضائية العالمية.
2: أرجو أن توضح لنا بتعني شنو بالولاية القضائية العالمية ودور شنو في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في السودان.
3: اللي هي الولاية القضائية العالمية دي بتسمح لبعض الدول بمحاكمة جرائم دولية خطيرة وحتى لو ما وقعت في أراضيها. وده طبعا وفق شروط قانونية معينة. وبرضه ده ممكن يبني ملفات ضد مقاتلين أجانب متعاقدين عسكريين من دول تانية وسطاء بتاع الأسلحة ومسؤولين بتنقلوا من دولة لدولة وممولين وأشخاص موجودين في أوروبا وسويسرا وبريطانيا وأي دول أخرى إذا كانت توفرت المسألة دي في استخدام الولاية القضائية العالمية دي كويس. ده برضو ممكن يتناقش وبيفتح باب جديد جدا عشان يكمل ما بين الأدلة اللي بتجي من السودان واللي بتوثيقها بعثة الدولية المستقلة لتراس الحقائق أو بتوثيقها المفوضية السامح للمفوضية السامح والإنسان المكتب الغطري أو أي آلية تانية. وحتى المدعي العام السوداني أو النيابة السودانية والأدلة دي كلها بتتكامل مع بعض عشان في النهاية تمش لمجلس الأمن أو لمحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ونحن برضو لازم نفرز ما بين ICJ والICC لأنه ICJ اللي هي محكمة العدل الدولية بتختص بمسؤولية الدول وليس المسؤولية الجنائية للأفراد. ودائما نحن مرات كثير قاعدين نخلط انه في تسمية الدول وان نوديها للاي سي سي.
2: هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية.
3: شكرا لكم وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
2: هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد، محطة جديدة من دبنج راب، ابتدأ المشوار لتأرجح فن الراب النسائي في السودان بين الرفض والدعم، حيث ينقسم المجتمع حوله بشكل واضح. فالفئات المحافظة بترفض هذا الفن تماما وبتعتبر ثقافة غريبة ودخيلة وجريئة لا تليق بالمرأة السودانية وعاداتها.
0: ربنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا بتفتح المايك للشباب.
1: وفي المقابل يقف جيل الشباب في صف هذه الموهبة ويرى في الراب وسيلة قوية جدا وحرة بتمنح الفتيات صوتا شجاعا للتعبير عن أنفسهن وقضاياهن. وبسبب هذا الانقسام والمضايقات في الداخل بتختار معظم الفنانات الغناء عبر الانترنت من خارج البلاد. ورغم كل هذه التحديات بدأت النظرة السلبية تتحول مؤخرا إلى تعاطف واحترام كبير، بعد ما استخدمت الفتيات الراب كأداة صادقة لتوثيق أوجاع الحرب وأيام النزوح الصعبة. ولأن الواقع على الأرض دائما بيكشف المزيد، نزلنا للشارع وسألنا الناس عن سبب غياب البنات عن ساحة الراب.
2: هاي
1: وتابع.
2: أنا زري من عالم الدين. البنات دائما يعني هم يعني ما بيستخدموا الكلمات يعني أكثر حاجة الأولاد هم بيستخدموا الراب، لأنه عندهم كلمات يعني فكروا فيها وبيجيبوا كلمات قوية. فالبنات لا، ما عندهم يعني أي كلمة بيقدر يقولوها، فبنسخوا الكلام، لكن الأولاد بيقولوا أي كلمة. فعشان كده أنا بشوف الراب أحسن للولاد، لكن في بنات طبعا بيقدموا أحسن من الأولاد.
3: Hi, assalamu alaikum. I am Rizlan. Rizlan Al-Maddin. ليه ما في راب بنات؟ ما عارفة. أنا شايف إنه الحاجة دي ما بتشبههم، ما بتشبه البنات خالص. يعني ما بقول لك إنه هي ما بتشبههم، بس بحس إنه البنات بتجي معهم حاجات تانية. فمثلا زي يعني الغنى حتى على الحقيبة، أنا عشان بسمح كده يعني وبحفز الحاجة دي، بحفز إنه الراب دائما كل الأولاد يعني بحس إنه بيجي معاهم يعني كده بكون كويس. فبس عشان كده شايفة انه الرب ما بيجي مع البنات. فلكن والله في نوع من البنات عاد ممكن يقدروا يجيدوه ويجي معهم كويس.
4: اسمي محمد صلاح بكري.
5: ايه
4: انا شايف انه البنات غايبين من السين والراب. ليه؟ لأنه طبعا السبب الأول والأخير هو المجتمع، اضطهاد مجتمعي، نظرة مختلفة للمجتمع من للبنات بأصل المجتمع. يعني طبعا الوحدة لما تجي تطلع كده وفرق من الولد لما يجي تكون هو براب وكده، فالبدي فجأة كده حتسمى ألفاظ يعني وكده مطلوقة وكده وبتاع، يعني ما حد تتلقى إقبال كده من كده. حتى ولو كان يعني حيكون من دائرة صغيرة جدا، ما حتكون يعني حاجة كده تشعر بها. والمهم ده هو أكبر سبب تقريبا.

0: نعيد والترس حديد والمدنية هي الحكم الجديد. دكتاتوري ننهيه وطن رجالة نبنيه حلم شهدانا نحميه بروحنا احنا نفديه وحقه لنا يبقى اساس وجانا جاية تتعلم حروفه في الكراس.
1: انا يعني حاسة عشان انه الحياة دي دخيلة اصلا علينا واحنا اساسا حتى الاولاد يعني الرابرز مثلا عندنا يعني هايبي وكتار في الفترة الاخيرة بس دمانك ما كانوا كتار شديد فهو بالنسبة لنا تايب بتاع مزيكي جديد فما أظن إنه الناس يعني بتتقبلوا بس بزاد الأهالي والناس الكبار فهم البنات ممكن جزء منهم يكون يعني خايفين من المجتمع والجزء الثاني مثلا ما عنده الجرأة بتاعت إنه هو يطلع ويقول له حاجة جديدة للناس مثلا لكن استلس عندنا ناس يعني أي ما كتار لكن في قاعدين يمثلونه برا كتار بنات رابر يعني برا
2: اسمي روى محمد انا شايفه غياب البنات عن الساحه عباره عن انه الضغط بتاع المجتمع انه البنت ضد لو طلعت بيتكلم عنها كتير وانه مثلا انه حتى لو انه بسبب الضغط بتاع المجتمع حتى لو طلعت وهي بتغني ما هتعرف تقول رايها بحريه زي باقي الناس اللي بتعمل راب وكده وانه برضو انه ما في دعم يعني مثلا لو بتطلع في الاول بدات تقدم راب اللي هو الحياه السلبيه اللي هتتقال ليها اكثر من الحاجات الايجابيه.

مصطفى احمد بشير. والله يا اخي انا بتوقع لانه في في في ضغط من الـ من الـ من الذكور عموما في المجال ده, وفي استلام لهم في المجال ده. يعني بتيجي تلقى مثلا انه يا اخي في غني غنيتين ثلاثه, في رابر معين مثلا بينزل اغاني كثيره بتحظى رواج وتنتشر, لكن لما تيجي اي واحده بيت مثلا تيجي دار تنزل غنيه ولا حاجه بالشكل ده ما بتلاقي رواج بالشكل ذاك, وبتلقى يعني بيكون دائما التعليقات او الكومنتات في الفيديو بتكون هادمه, ما بتكون يعني حتى ولو انه بتلقى انه في رابرز عندهم بوتنشال كويس انه هم يعبروا كبنات, بتلقى انه مهما كان مهما نزلت غنيه كانت سمحه ما اشتهرت ما اشتهرت, تشتهر بالتعليقات الهادمه ما بتشتهر بالتعليقات البناء. ففي نفس الوقت انا شايف انه في رابرز كتار يعني بنات عندهم عندهم عندهم مؤهل كويس وعندهم فلو مظبوط, او على الاقل عارفين قوانين اللعبه زي الناس ممكن نقول, فهم عندهم بوتنشال كويس ان هم يبقوا رابرز لقدام مع شويه دعم. يعني اي زول بيعمل حاجه في الدنيا دي محتاج دعم, فده صراحه ده كل الحاجه اللي انا شايفها بالنسبه لي.

0: أنا سحرز بشوف يعني دائما المجتمع الرب بين الأولاد في الأول صعب، فالبنات بيخافوا من المجتمع في الأول وبيخافوا من البيئة حواليهم إن هي ما تتقبل الحاجة دي، بس دائما مغني الراب سواء بيت أو ولد بيقول كلام صادق، فالكلام الصادق ده بيقوله بطريقة اللي هي الطريقة الشبابية، الكلام العادي بيناتنا، فالناس ما بتتقبله، فبيشوفوا إنه لا بيقول كلام ما كويس أو كلام خارج عن المألوف، لكن هو كلام يعني بيكون صادق 100% يعني. بس بالنسبة للبنات أنا شايفة إنه يا دوب البنات بدوا يعني في المجال ده، وأنا بصراحة بأيد الموضوع ده. شكرا لك.
1: لعل غدا يكون أجمل، ولعل خيبات اليوم تمهد لفرح لم نحتسب له حسابا. نحن لا نملك إلا أن نعيد ترتيب أمانينا ونمضي كما يمضي نهر لا يعرف الالتفات للوراء. انتهى مشوار دبنجراب، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل تجارية، قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاهنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهن في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهن حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كندكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات.

0: في كنداكات وما يعرف.
1: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة مثلا. أنا مريم حامد، مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي. لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني، ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بتاعت الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
0: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وما يعرف.
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول، أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
0: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش.

0: شكرا جزيلا لضيفاتنا، والشكر لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
1: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين، وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
4: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
3: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
4: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل، والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح. ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
3: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
4: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي. ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا دول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء عليه كده بيخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمان طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
3: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
4: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
3: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
4: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا, والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين, الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023, عشان تديهم متأخراتهم دي لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز, والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق, حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة, والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية, إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا, عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك, بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حسابات, وعشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
3: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
4: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا. يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين, حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو, ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت, يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي, والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
3: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر شكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد انه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزم العسكري هو أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد انه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني اننا كميه من الشباب تم تلفيك حمله تم سجنهم الفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنه حاجه كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها بحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخضي يعني يخضي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السري معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية من الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب. يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا. وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله يعني إحنا بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن إحنا ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. يعني ما نقدر نحدد محور محدد فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء
6: على راديو دبنجة. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة. فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولاية الشمالية معظمها مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرقيق بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
8: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
7: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي, فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح على البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
7: أصغانا مستمعي راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات, وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان, وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في إنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة, والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وأن تكون بشروط ميسرة, وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها, وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي, ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة, وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم, وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما, لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي, هذا المشروع الرائد في السودان, ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم, بل هو مصلحة وطنية, لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجة, وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي, وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من مشروع حلف الجديد الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلف الجديد الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا أول حلوف يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف, يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح, يعني نشكر حقيقة, بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه, الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف, وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30 الف, يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250 ألف, لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع, يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع, يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم, يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق, وما في اسعار ثابته لاي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد

0: له يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله أنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها، ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس، والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق ال

0: الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع على بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في ملف جديد ونقطة تحول مفصلية تضع الأزمة السودانية أمام مجهر العدالة الدولية من جديد. وقد كشفت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الصادر الخميس، والمقدمه للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة تتجاوز حدود الأطراف المباشرة في الصراع السوداني. التقرير ذا أشار بصراحة إلى دور سماه بشبكات الدعم الخارجية والكيانات العابرة للحدود اللي بتسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع أو الحرب في السودان، سواء عبر تجنيد وتدريب المقاتلين الأجانب أو تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية. كمان سلط الضوء على التحول الخطر في استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى من قبل الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وده ما نتج عنها من استهداف للأعيان المدنية كالأسواق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية للطاقة، ما ترقى لآثارها يعني حسب الرأي البيتا إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. مطالبات البيتا اليوم ما توقفت في حدود محاصرة أطراف النزاع الداخلي اللي هو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. برضو مشت لأبعد من كده، دعت المجتمع الدولي بوضوح لملاحقة الأفراد والكيانات والشبكات الموردة والممكنة للحرب دي. فكيف يغير التقرير ده مسار المساءلة القانونية والدولية، وكيف يمكن ملاحقة الشبكات الخارجية عبر آليات القضاء الدولي والولاية القضائية العالمية؟ يسعدني جدا أن ينضم لنا في الحلقة دي من برنامج ملفات سودانية أعزائي المستمعين للتحليل والغوص في أبعاد هذا التقرير الخبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والمدافع والناشط في مجال حقوق الإنسان، دكتور محمد صالح ياسين. أهلا ومرحبا دكتور محمد صالح ياسين في برنامج ملفات سودانية عبر أثير راديو دبنجا.
3: مرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان.
2: البداية دكتور محمد صالح ياسين، تقييمك شنو لتقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان والجديد أجبه تقرير شنو، ومدى تحريكه أو تأثيره على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والآليات القانونية والقضائية المتاحة أمام العدالة الدولية حاليا لمحاسبة الشركات العابرة للحدود والدول المتورطة بموجب القانون الدولي؟
3: أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده ثلاثة مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة، أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البحث حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتين أجانب وبيورد سلاسل إمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
2: طيب دكتور محمد صالح، التقرير يتكلم عن استهداف ومنهج، فالمعايير شنو الممكن من خلاله إثبات إنه الهجمات دي كانت ممنهجة؟
3: الضربات المذكورة في التقرير للضعين والبيض وكالوجي ومثلث الموت والبيض الدلين كادوجي والمناطق في جنوب كردفان وفي مناطق تانية في السودان، التقرير في حد ذاته ما بيعتبر وإدانة لمرتكبي جرائم بدين جرائم حرب، لكن قد يكون هو أساس قوي جدا لفتح أو توسيع التحقيق الجنائي، خاصة إنه البعثة بتستخدم ترمينولوجي بتاع reasonable grounds to believe اللي هي الأسباب المعقولة تدعو إلى الاعتقاد، بينما في المحاكم هناك بيستخدموا الترمينولوجي اللي هو beyond reasonable doubt اللي هو بما لا يدعو مجال للشك. عشان كده الأدق إنه نقول إنه بدل ما نقول إنه التقرير دان قوات المسلحة والدعم السريع وهي طرف من أطراف، نقول إنه التقرير بيوفر أساس أو دليل قوي مستغل وموثوق يمكن أن يرفض أو ممكن أن يمد التحقيقات الجنائية ويستخدم لتحديد الوقائع والمسؤوليات وسلسلة القيادة، وده أمر مهم جدا للناس اللي حيتابعوا المسائل دي في المستقبل قانونيا. ولكن الأحداث اللي وقعت أو الفظائع اللي ارتكبت في الضعين أو في كالوجي أو في اللبيض أو في أي مكان من السودان كلها ذاكرة أعداد محددة من أشخاص قتلوا، ومنهم أطفال زي 114 شخص ماتوا و60 طفل، ومثلا مستشفى الضعين مذكور أنه قتل فيها ما لا يقل عن 70 شخص وتدمير المستشفى الرئيسي في المنطقة. دي كلها أضرار بالغة الأهمية بالبنية التحتية الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمويه والرعاية الصحية والنقل. والبعثة خلصت لأنه إنه كل هالأشياء دي قد ترغى إلى جرائم حرب. عشان كده بيكون عندنا دلائل قوية جدا لبناء ملفات قضائية ولكن الأسئلة القضائية بتكون هل كان الهدف من العمليات دي، هل كان الهدف مدني ولا هل المهاجم كان بيعلم بالطبيعة المدنية للهدف ده، هل كان هناك هدف عسكري مشروع مثلا بالنسبة لهم قريب منه، هل كان الهجوم متناسب، هل اتخذت احتياطات ممكنة، هل كان هجوم مدعمت أو عشوائي، من الأصدر الأوامر، من الخطط، من الاختار الزخيرة والمنصة، ومن الضغط على الزر بتاع التنفيذ، ومن الوفر السلاح أو التكنولوجيا وهو يعلم إنه كيف يستخدمها. دي كلها أسئلة حقوقية في التقرير، ممكن تودي للتقرير لأنه يكون ملف جنائي. وهل يمكن إثبات ثم التقرير بيقول استهداف الممنهج، وبعدين تعدد الهجمات برضو بيكون هي تعتبر استخدام ممنهج إذا كان ثبت إنها متكررة واستخدم فيها نفس نوع السلاح ونفس سلسلة القيادة ونمط اختيار الأهداف والمعرفة المسبقة وطبيعة الأعيان وتكرار الهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح واستمرارها رغم علم العلمي بخسائرها، ويوجد سياسة أو خطة أو نمط تنظيمي. عشان كده دي بتعتبر في طائرة الجرائم ضد الإنسانية غير جرائم الحرب. والتقرير نفسه يقول إن المسيرات مكنت الطرفين من الوصول إلى أهداف بعيدة جدا عن خطوط المواجهة، وإن البعثة وسعت على هجمات على المدنيين والمستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: دكتور أحمد صالح ياسين، وأنت لا زلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، خلينا برضو نسألك عن أنه كيف يمكن محاسبة المتورطين في الانتهاكات الأخيرة عبر القضاء الدولي، والطرق المتاحة شنو، والآليات القانونية والدولية لنقل ملف الجرائم والانتهاكات في السودان يعني لتوسيع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية يعني ليشمل كل الأراضي السودانية بدلا من أنه كان في محصور في دارفور فقط.
3: بالنسبة للدول الداعمة هنا في الأمر بيكون فيه حساسية، لكن بيحدد أنه مسؤولي فيه ومسؤولية للدولة ومسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية للشركات، وعليه الدول تتحمل مسؤولية دولية إذا ثبت أنها خرقت التزامات الدولية أو ساعدت أو سهلت فعلا أو أحداث غير مشروعة أفعال غير مشروعة وانتهكت التزاماتها في منع الإبادة أو منع الجرائم الدولية وانتهكت حظر الأسلحة ولم تبذل أي مجهود لمنع النشاط غير مشروع منطلق من أراضيها. عشان كده التقرير البحث هنا مهم جدا في أنه بيقول أن الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد عندها التزامات بالعناية الواجبة والتحقيق في شبكات المرتزقة والإمداد غير المشروع ووقفها ومنع الانتهاكات وإنفاذ حظر الأسلحة. من ناحية دي ممكن تتم محاسبة الدول تم تسميتها أو الإشارة إليها في قضائيا، في الحالة دي بيكون السلسلة بيكون إذا كان ماشي من الدولة للوسيط في الدولة المعينة الدولة إكس أو الوسيط في الدولة واي، وإن في طائرة مسيرة مشت بهناك أو جاءت مرة بالدولة دي وفي جهة مسلحة سودانية من طرف من الأطراف وحصل هجوم على مستشفى معين والمستشفى هو مستشفى مدني ما مستشفى عسكري وحصلت فيه وفيات لمدنيين. الكلام ده كله لقدام هيمشي لمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة المحاكم في القضاء الدولي، وخاصة في أنه حاليا في مطالبة أنه الجرائم المشار لها بالقرارات 1591 1593 2005 اللي كانت في الوضع لدارفور حسن في مساعي إنها تستمر تشمل كل السودان، وإذا مسكنا الأبيض أو كالوجيا ونية أزرق أو بورسودان ما بتدخل تلقائيا في المسألة دي في قرارات الحظر والاستخدام بتاع الأسلحة دي هناك. عشان كده لازم يكون في ربط وظيفي ما بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في نيويورك ومحكمة الاي سي سي والمحاكم الدولية الأخرى وحتى القانون النظام القضائي الدولي. والأمر ده بيتطلب أنه يتم توسيع اختصاص المحاكم دي المشار لها في التقرير بتاع البعثة. من الطريقة الأول مثلا قبول السودان باختصاص المحكمة من نظام روما الأساسي. الطريقة الثانية إحالة جديدة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. والإحالة الجديدة دي أو قرار يوسع المجال عشان يشمل إقليم السودان كله من تاريخ محدد يتم تحديده. وده لازم الناس يشتغل حوله وكده. والتقرير ده يعني تقرير بعثة البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق فيه نمط بيشير لأنماط جديدة من الجرائم الدولية. فيه بتستخدم فوق التكنولوجيا العسكرية وشبكات تمويل وتسليح عبر الحدود مكنت من الجرائم دي. وبالتالي الإطار القضائي الحالي ما بتناسب مع طبيعة النزاع. وعليه أنه يجب إحالة حالة السودان للحالة في السودان ليشمل كل الأراضي السودانية بما فيها دارفور. والأمر ده طبعا بيرجع لمجلس الأمن اللي هو حيصوت في الأسبوع الجاي في مسائل بتتعلق بحظر الأسلحة وفي السودان كله وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وتقديم توصيات. والتقرير ده بيكون أساس قوي على أساس أنه يوفر مادة ممتازة لمطالبة مجلس الأمن بتوزيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وإدراج الأشخاص والشركات والوسطة المتورطين واستهداف شبكات التمويل وشبكات الذهب والذهب والموارد الطبيعية الأخرى وشركات الوسطة وتدرج في قوائم العقوبات عن طريق لجنة العقوبات اللي هي Sanction Committee. فلكن طبعا بالنسبة لمجلس الأمن الوبيد وكالوجي زي ما قلت أو أي مناطق تانية خارج دارفور تحتاج لاقتصاص قضايا جديد إضافي كويس. وعشان كده الأمر ده برضو ممكن يعزى لدول أخرى إنها تحاكم المتورطين. وده بيكون فيه مسار جديد اللي بيسموه المسار الماشي باليونيفرسال جوريسديكشن اللي هو الولاية القضائية العالمية.
2: أرجو أن توضح لنا بتعني شنو بالولاية القضائية العالمية ودور شنو في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في السودان.
3: اللي هي الولاية القضائية العالمية اللي بتسمح لبعض الدول بمحاكمة جرائم دولية خطيرة وحتى لو ما وقعت في أراضيها. وده طبعا وفق شروط قانونية معينة. وبرضه ده ممكن يبني ملفات ضد مقاتلين أجانب متعاقدين عسكريين من دول تانية وسطاء بتاع الأسلحة ومسؤولين بتنقلوا من دولة لدولة وممولين وأشخاص موجودين في أوروبا أو سويسرا أو بريطانيا أو أي دول أخرى إذا كانت توفرت المسألة دي في استخدام الولاية القضائية العالمية دي كويس. ده برضو ممكن يتناقش وبيفتح باب جديد جدا عشان يكمل ما بين الأدلة اللي بتجي من السودان واللي بتوثيقها بعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق أو بتوثيقها المفوضية السامح للمفوضية السامح والإنسان المكتب القطري أو أي آلية تانية وحتى المدعي العام السوداني أو النيابة السودانية. والأدلة دي كلها بتتكامل مع بعض عشان في النهاية تمش لمجلس الأمن أو لمحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ونحن برضو لازم نفرز ما بين ICJ والICC لأنه ICJ اللي هي محكمة العدل الدولية بتختص بمسؤولية الدول وليس المسؤولية الجنائية للأفراد. ودائما نحن مرات كثير قاعدين نخلط انه في تسمية الدول وان نوديها للاي سي سي.
2: هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية.
3: شكرا لكم وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
2: هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار دائما في حياتي، مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد، محطة جديدة من دبنج راب، ابتدى المشوار يتأرجح فن الراب النسائي في السودان بين الرفض والدعم، حيث ينقسم المجتمع حوله بشكل واضح. فالفئات المحافظة بترفض هذا الفن تماما وبتعتبره ثقافة غريبة ودخيلة وجريئة لا تليق بالمرأة السودانية وعاداتها.
1: ركنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا بتفتح المايك للشباب.
0: وفي المقابل يقف جيل الشباب في صف هذه الموهبة ويرى في الراب وسيلة قوية جدا وحرة لتمنح الفتيات صوتا شجاعا للتعبير عن أنفسهن وقضاياهن. وبسبب هذا الانقسام والمضايقات في الداخل، بتختار معظم الفنانات الغناء عبر الانترنت من خارج البلاد. ورغم كل هذه التحديات، بدأت النظرة السلبية تتحول مؤخرا إلى تعاطف واحترام كبير، بعد ما استخدمت الفتيات الراب كأداة صادقة لتوثيق أوجاع الحرب وأيام النزوح الصعبة. ولأن الواقع على الأرض دائما بيكشف المزيد، نزلنا للشارع وسألنا الناس عن سبب غياب البنات عن ساحة الراب.
2: هاي
0: وتابع.
2: أنا زري من عالم الدين. البنات دائما يعني هم يعني ما بيستخدموا الكلمات يعني أكثر حاجة الأولاد هم بيستخدموا الراب، لأنه عندهم كلمات يعني فكروا فيها وبيجيبوا كلمات قوية. فالبنات لا، ما عندهم يعني أي كلمة بيقدر يقولوها، فبنسخوا الكلام، لكن الأولاد بيقولوا أي كلمة. فعشان كده أنا بشوف الراب أحسن للأولاد، لكن في بنات طبعا بيقدموا أحسن من الأولاد.
3: Hi, السلام عليكم. I am Rizlan. Rizlan Armadin. ليه ما في بنات ما عارفة؟ أنا شايف إنه الحاجة دي ما بتشبههم، ما بتشبه البنات خالص. يعني ما بقول لك إنه هي ما بتشبههم، بس بحس إنه البنات بتجي معهم حاجات تانية. فمثلا زي يعني الغنى بتاع الحقيبة، أنا عشان بسمح كده يعني وبحفز الحاجة دي، بحفز إنه الراب دائما كل الأولاد يعني بحس إنه بيجي معاهم يعني كده بكون كويس. فبس عشان كده شايفة انه الرب ما بيجي مع البنات. فلكن والله في نوع من البنات عاد ممكن يقدروا يجيدوه ويجي معهم كويس.
4: اسمي محمد صلاح بكريف. انا شايف انه البنات غايبين من السين والراب. ليه؟ لأنه طبعا السبب الأول والأخير هو المجتمع، اضطهاد مجتمعي، نظرة مختلفة للمجتمع من للبنات بأصل المجتمع. يعني طبعا الوحدة لما تجي تطلع كده وفرق من الولد لما يجي تكون هو براب وكده، فالبدي فجأة كده حتسمى ألفاظ يعني وكده مطلوقة وكده وبتاع، يعني ما حتتلقى إقبال كده من كده، حتى ولو كان يعني حيكون من دائرة صغيرة جدا، ما حتكون يعني حاجة كده تشعر بها. والمهم ده هو أكبر سبب تقريبا.

0: نعيد والترس حديد والمدنية هي الحكم الجديد. دكتاتوري ننهيه وطن رجالة نبنيه حلم شهدانا نحميه بروحنا احنا نفديه وحقه لنا يبقى اساس وجانا جاية تتعلم حروفه في الكراس.
1: انا يعني حاسة عشان انه الحياة دي دخيلة اصلا علينا واحنا اساسا حتى الاولاد يعني الرابرز مثلا عندنا يعني هاي بيقوا كتار في الفترة الاخيرة بس زمانك ما كانوا كتار شديد فهو بالنسبة لنا تايب بتاع مزيك الجديد فما أظن إنه الناس يعني بتتقبلوا بس بزاد الأهالي والناس الكبار فهم البنات ممكن جزء منهم يكون يعني خايفين من المجتمع والجزء الثاني مثلا ما عنده الجرأة بتاعت إنه هو يطلع ويقول له حاجة جديدة للناس مثلا لكن استلس عندنا ناس يعني أي ما كتار لكن في قاعدين يمثلونه برا كتار بنات رابر يعني برا
2: اسمي روى محمد انا شايفه غياب البنات عن الساحه عباره عن انه الضغط بتاع المجتمع انه البنت بتبطل او طلعت بيتكلم عنها كتير وانه مثلا انهم حتى لو انه بسبب الضغط بتاع المجتمع حتى لو طلعت وهي بتغني ما هتعرف تقول رايها بحريه زي باقي الناس اللي بتعمل راب وكده وانه برضو انه ما في دعم يعني مثلا لو بتطلع في الاول بدات تقدم راب اللي هو الحياه السلبيه اللي هتتقال ليها اكثر من الحاجات الايجابيه.

مصطفى احمد بشير. والله يا اخي انا بتوقع لانه في في في ضغط من الـ من الـ من الذكور عموما في المجال ده, وفي استلام لهم في المجال ده. يعني بتيجي تلقى مثلا انه يا اخي في غني غنيتين ثلاثه, في رابر معين مثلا بينزل اغاني كثيره بتحظى رواج وتنتشر, لكن لما تيجي اي واحده بيت مثلا تيجي دار تنزل غنيه ولا حاجه بالشكل ده ما بتلاقي رواج بالشكل ذاك, وبتلقى يعني بيكون دائما التعليقات او الكومنتات في الفيديو بتكون هادمه, ما بتكون يعني حتى ولو انه بتلقى انه في رابرز عندهم بوتنشال كويس انه هم يعبروا كبنات, بتلقى انه مهما نزل الغنيه كانت سمحه ما اشتهرت ما اشتهرت, تشتهر بالتعليقات الهادمه ما بتشتهر بالتعليقات البناء. ففي نفس الوقت انا شايف انه في رابرز كتار يعني بنات عندهم عندهم عندهم مؤهل كويس وعندهم فلو مظبوط, او على الاقل عارفين قوانين اللعبه زي الناس ممكن نقول, فهم عندهم بوتنشال كويس ان هم يبقوا رابرز لقدام مع شويه دعم. يعني اي زول بيعمل حاجه في الدنيا دي محتاج دعم, فده صراحه ده كل الحاجه اللي انا شايفها بالنسبه للموضوع ده.

0: أنا سحرز. بشوف يعني دائما المجتمع الرب بين الأولاد في الأول صعب، فالبنات بيخافوا من المجتمع في الأول وبيخافوا من البيئة حواليهم إن هي ما تتقبل الحاجة دي، بس دائما مغني الراب سواء بيت أو ولد بيقول كلام صادق، فالكلام الصادق ده بيقوله بطريقة اللي هي الطريقة الشبابية، الكلام العادي بيناتنا، فالناس ما بتتقبله، فبيشوفوا إنه لا بيقول كلام ما كويس أو كلام خارج عن المألوف، لكن هو كلام يعني بيكون صادق 100% يعني. بس بالنسبة للبنات أنا شايفة إنه يا دوب البنات بدوا يعني في المجال ده، وأنا بصراحة بأيد الموضوع ده. شكرا لك.
1: لعل غدا يكون أجمل، ولعل خيبات اليوم تمهد لفرح لم نحتسب له حسابا. نحن لا نملك إلا أن نعيد ترتيب أمانينا ونمضي كما يمضي نهر لا يعرف الالتفات للوراء. انتهى مشوار الدبنجرة، بعود والتقيكم الأسبوع القادم، وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل تجارية، قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاهنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات ومياريم. كندكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات ومياريم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أزلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كندكات ومياريم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لا بد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني.

0: وواجهاته الإسلامية، وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة. نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات الصابغة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا. لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها، وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا في كندكات وميارم.
2: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام، ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي، وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كندكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
3: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول: أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم ودمتم بخير.
4: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببت الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
7: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسس زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
6: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
7: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
8: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
7: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أيا كانت دولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، نادي مرقة ساي يعني، بس دول جاري داير يحفظ حياته، فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات، لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي, وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
8: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
7: ضعيفة شديد, لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير, إنه يعني أصلا ده ما حل, وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
8: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
7: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا, والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين, الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023, عشان تديهم متأخراتهم دي لا, إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز, والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق, هتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة, والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية, إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة, إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا, عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك, وعاد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته, عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
8: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسياً بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
7: صراحة يعني ما في تدريب, هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا. يعني أسا دي أصلاً ما في بند بتاع تدريب, ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجوع دي بالقلة الغليلة رجعت, إنه دول شافوا إشكالاتهم شنو, ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت, يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل شعب السوداني من معلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطى العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
9: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنج الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوا بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا، أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بعشرة الليلة ب19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بشتريها ب2000 الليلة بقت ب7000، رطل اللبن عشان الزول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3000، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجل الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي بقدر الإمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل الجنة خلاص داير مويه عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سودان إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100% ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سودان من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح انخلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
8: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي
2: وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر أنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله إنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاعت مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.

0: في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس، وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض، لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم، وكيف بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد. زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة ب3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن اسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني اسي 3 عيشات ب1000 جنيه، عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000. ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجيب بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في، على حسب. واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله. ما أظن ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7 ألف وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7 ألف دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7 ألف. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. احنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
0: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قعد في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%. يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على إنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب.

0: وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من لجنة الأمن الاقتصادي. طيب أنت يا أمن اقتصادي، مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري، دار تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشهم الحاصلة؟ ده برضه ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة جمركية دي لازم يكونوا عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زوج جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة لتكملة إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر. يا اخي دي غساله واحده زول جايبه لبيته، دي ثلاجه واحده زول جايبه لبيته، ليش نوع نعمل لها جوده؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجوده، وصل البضاعه دي لو في قطعه ولا قطعتين ما معمول لها جوده يسوقوا منك العربيه، يودوا عليك الحوش، تنزل العربيه كلها في الوطاه، ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله انا بشوفه ده تعنت تعنت تعنت تعنت، واي ايصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الايصال غير معترف به، نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغله، اشتكينا وتكلمنا ناس الضرائب، حتى الامن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من ايصال الجودة ده، انت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر الدنقلة دي، لو ما قطعت ثاني ايصال جودة ما يمرروك. هل الايصالات دي ايصالات مزوجة؟ يعني انت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي انا بعتبرها عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس هالة على هلفة، والكلام كان واضح، طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في انه والله يا اخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا بمخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتجي تقعد تتحصل ليه فيها رسوم إضافية وتعمل ليه فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص، طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه القرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورة في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل، إن شاء الله لغاية يوم الأحد هنشوف اللي هيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
1: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانوك للتوضيح.
2: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه بأنه خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بهم إلى شيء، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد 7 يوم مفروض الأطراف يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر. وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه الصوره دي قد نتيجه لدى الاثارات للتحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولايه والمجتمع المدني فيها عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما أصوله بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمى القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي كانت رفضه الله حاجات ودل سبب الجوطة الحاصل أنه دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل، لكن في تطورات على اساس انه يقدر يوافق فكره، لكن من جانبنا اساسا كنائب ما عندنا اي شيء بترفع الان ملتزمين بكل الاتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لان ما في ما مستفيدين من الجري بتاع المشاكل والحاجه دي. ده الحاجه الموجوده بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في اي مسابقه، لكن في يعني كل اي واحد حريص. ده الوضع انا شايفه في حرص على اساس انه بيبدأ.
1: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان، من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
3: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التحديث في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة و 3,000 مدرسة لا تعمل. هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميل الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة، والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين السودانيين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوقفة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا. هو ما يؤكد أن المدارس المتوقفة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أحدثته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية، كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضرر من العطش في المناطق من غرب المشروع.
4: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى يعني الموية، إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. هو الفضل الدير بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني أسي شايل الجنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهايه. والله المزارعين بيخشوا في ديون، مزارعين كثيره يكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد يعني، ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك، وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه هنا لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي. والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
1: بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان ليوم الجمعه الموافق 4 سبتمبر. الى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، والى اللقاء.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: على قبل فاتك تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية وقلنا إنه في طريقتين مباشرة وطرق غير مباشرة وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال دي واحد واحد والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو ولازم نعرف بينتقل كيف ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين ولازم نعرف بيطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل لها وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن يكون شويه بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجه الثانيه الامراض اللي بتتنقل بواسطه الرذاذ العطي والبوحه والحياه دي نعمل لها شيء ببساطه جدا نغير سلوكنا اليومي. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق نفسه وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوح لانه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كميه بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح وبرضه تنسب نفس المرض. برضه الحاجه الثالثة لما زي الالتماس مع التراب يا جماعة الناس مثلا نحن لازم نعلم أطفال من البصر طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوح أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع الدماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني ديت يفترض تبقى سلوك للناس دير تجوح ولا دير تعطس كنت شايلين قطعة بتاع الدماش وكان منديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون من هذه الورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحتفظ فيه وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتبدأه يعني أول ما عطست فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع الدماش تمشي تغسله بمويه وصابونه عشان يبقى نظيف لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل نغسله بعد ذلك نستخدم إذا أعطى الضرورة وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي أنحنا يا جماعة دولين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي تحت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين تاجل شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة احنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج انه ناس الوزارة يدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده. لكن إحنا ما ننتظر بعد إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواب موجودة وهذا جدا ممكن الزواب يعمل دخان بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتبرد لنا البعوض واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي الناس تعمل مسايف تنظف البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسير بتاع البعوض والزباب وغير، برضو دي عملية تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا بطائرة نفسنا من الحشرات الطائرة زي الزباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منها بطائرة، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنمي تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل، أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض المعديلية لحدينا. عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدينة ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حالة غسل الدينة بالموية والصابون. أي ما نزل أنا النازل بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما ليك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التعبير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينك دي المغارب تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا هنا صار قروفة تصعوب ما عندنا، لا زي ما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن زي ما بجي الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. وإيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجيك، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا بيه على أنه أصله كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن لحد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، قال دي شغاها وقال دي ميادة، والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
7: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
8: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دابنغا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في ملف جديد ونقطة تحول مفصلية تضع الأزمة السودانية أمام مجهر العدالة الدولية من جديد. وقد كشفت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الصادر الخميس، والمقدمه للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة تتجاوز حدود الأطراف المباشرة في الصراع السوداني. التقرير ده أشار بصراحة إلى دور سماه بشبكات الدعم الخارجية والكيانات العابرة للحدود اللي بتسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع أو الحرب في السودان، سواء عبر تجنيد وتدريب المقاتلين الأجانب أو تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية. كمان سلط الضوء على التحول الخطر في استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى من قبل الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وده ما نتج عنها من استهداف للأعيان المدنية كالأسواق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية للطاقة، ما ترقى لآثارها يعني حسب الرأي البيتا إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. مطالبات البيتا اليوم ما توقفت في حدود محاصرة أطراف النزاع الداخلي اللي هو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. برضو مشت لأبعد من كده، دعت المجتمع الدولي بوضوح لملاحقة الأفراد والكيانات والشبكات الموردة والممكنة للحرب دي. فكيف يغير التقرير ده مسار المساءلة القانونية والدولية، وكيف يمكن ملاحقة الشبكات الخارجية عبر آليات القضاء الدولي والولاية القضائية العالمية؟ يسعدني جدا أن ينضم لنا في الحلقة دي من برنامج ملفات سودانية أعزائي المستمعين للتحليل والغوص في أبعاد هذا التقرير الخبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والمدافع والناشط في مجال حقوق الإنسان، دكتور محمد صالح ياسين. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في برنامج ملفات سودانية عبر أثير راديو دابنغا.
3: مرحبا بمستمعي راديو دابنغا في السودان وفي كل مكان.
2: البداية دكتور محمد صالح ياسين، تقييمك شنو لتقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان والجديد أجبه تقرير شنو، ومدى تحريكه أو تأثيره على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والآليات القانونية والقضائية المتاحة أمام العدالة الدولية حاليا لمحاسبة الشركات العابرة للحدود والدول المتورطة بموجب القانون الدولي؟
3: أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده ثلاثة مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البحث حددت شبكات عبر للحدود اللي Transboundary Networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتين أجانب وبيورد سلاسل إمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يسهل ارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
2: طيب دكتور محمد صالح، التقرير يتكلم عن استهداف ومنهج، فالمعايير شنو الممكن من خلاله إثبات أنه الهجمات دي كانت ممنهجة؟
3: الضربات المذكورة في التقرير للضعين والبيض وكالوجي ومثلث الموت والبيض الدلين كادوجي والمناطق في جنوب كردفان وفي مناطق تانية في السودان، التقرير في حد ذاته ما بيعتبر وإدانة لمرتكبي جرائم بدين جرائم حرب، لكن قد يكون هو أساس قوي جدا لفتح أو توسيع التحقيق الجنائي، خاصة إنه البعثة بتستخدم ترمينولوجي بتاع reasonable grounds to believe اللي هي الأسباب المعقولة تدعو إلى الاعتقاد، وإنما في المحاكم هناك بيستخدموا الترمينولوجي اللي هو beyond reasonable doubt اللي هو بما لا يدعو مجال للشك. عشان كده الأدق إنه نقول إنه بدل ما نقول إنه التقرير دان قوات المسلحة والدعم السريع وهي طرف من أطراف، نقول إنه التقرير بيوفر أساس أو دليل قوي مستغل وموثوق يمكن أن يرفض أو ممكن أن يمد التحقيقات الجنائية ويستخدم لتحديد الوقائع والمسؤوليات وسلسلة القيادة، وده أمر مهم جدا للناس اللي حيتابعوا المسائل دي في المستقبل قانونيا. ولكن الأحداث اللي وقعت أو الفظائع اللي ارتكبت في الضعين أو في كالوجي أو في اللبيض أو في أي مكان من السودان كلها ذاكرة أعداد محددة من أشخاص قتلوا، ومنهم أطفال زي 114 شخص ماتوا و60 طفل، ومثلا مستشفى الضعين مذكور أنه قتل فيها ما لا يقل عن 70 شخص وتدمير المستشفى الرئيسي في المنطقة. دي كلها أضرار بالغة الأهمية بالبنية التحتية الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمويه والرعاية الصحية والنقل. والبعثة خلصت لأنه إنه كل هالأشياء دي قد ترغى إلى جرائم حرب. عشان كده بيكون عندنا دلائل قوية جدا لبناء ملفات قضائية ولكن الأسئلة القضائية بتكون هل كان الهدف من العمليات دي، هل كان الهدف مدني ولا هل المهاجم كان بيعلم بالطبيعة المدنية للهدف ده، هل كان هناك هدف عسكري مشروع مثلا بالنسبة لهم قريب منه، هل كان الهجوم متناسب، هل اتخذت احتياطات ممكنة، هل كان هجوم مدعمت أو عشوائي، من الأصدر الأوامر، من الخطط، من الاختار الزخيرة والمنصة، ومن الضغط على الزر بتاع التنفيذ، ومن الوفر السلاح أو التكنولوجيا وهو يعلم إنه كيف يستخدمها. دي كلها أسئلة حقوقية في التقرير، ممكن تودي للتقرير لأنه يكون ملف جنائي. وهل يمكن إثبات ثم التقرير بيقول استهداف الممنهج، وبعدين تعدد الهجمات برضو بيكون هي تعتبر استخدام ممنهج إذا كان ثبت إنها متكررة واستخدم فيها نفس نوع السلاح ونفس سلسلة القيادة ونمط اختيار الأهداف والمعرفة المسبقة وطبيعة الأعيان وتكرار الهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح واستمرارها رغم العلم بخسائرها، ويوجد سياسة أو خطة أو نمط تنظيمي. عشان كده دي بتعتبر في طائرة الجرائم ضد الإنسانية غير جرائم الحرب. والتقرير نفسه يقول إن المسيرات مكنت الطرفين من الوصول إلى أهداف بعيدة جدا عن خطوط المواجهة، وإن البعثة وسعت على هجمات على المدنيين والمستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: دكتور أحمد صالح ياسين، وأنت لا زلت تتحدث لمستمعين راديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية، خلينا برضو نسألك عن أنه كيف يمكن محاسبة المتورطين في الانتهاكات الأخيرة عبر القضاء الدولي، والطرق المتاحة شنو، والآليات القانونية والدولية لنقل ملف الجرائم والانتهاكات في السودان يعني لتوسيع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية يعني يشمل كل الأراضي السودانية بدلا من أنه كان في محصور في دارفور فقط.
3: بالنسبة للدول الداعمة هنا في الأمر بيكون فيه حساسية، لكن بيحدد أنه مسؤولي فيه ومسؤولية للدولة ومسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية للشركات، وعليه الدول تتحمل مسؤولية دولية إذا ثبت أنها خرقت التزامات الدولية أو ساعدت أو سهلت فعلا أو أحداث غير مشروعة أفعال غير مشروعة وانتهكت التزاماتها في منع الإبادة أو منع الجرائم الدولية وانتهكت حظر الأسلحة ولم تبذل أي مجهود لمنع النشاط غير مشروع منطلق من أراضيها. عشان كده التقرير البحث هنا مهم جدا في أنه بيقول أن الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد عندها التزامات بالعناية الواجبة والتحقيق في شبكات المرتزقة والإمداد غير المشروع ووقفها ومنع الانتهاكات وإنفاذ حظر الأسلحة. من ناحية دي ممكن تتم محاسبة الدول تم تسميتها أو الإشارة إليها في قضائيا، في الحالة دي بيكون السلسلة بيكون إذا كان ماشي من الدولة للوسيط في الدولة المعينة الدولة إكس أو الوسيط في الدولة واي، وإن في طائرة مسيرة مشت بهناك أو جاءت مرة بالدولة دي وفي جهة مسلحة سودانية من طرف من الأطراف وحصل هجوم على مستشفى معين والمستشفى هو مستشفى مدني ما مستشفى عسكري وحصلت فيه وفيات لمدنيين. الكلام ده كله لقدام هيمشي لمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة المحاكم في القضاء الدولي، وخاصة في أنه حاليا في مطالبة أنه الجرائم المشار لها بالقرارات 1591 1593 2005 اللي كانت في الوضع لدارفور حسن في مساعي إنها تستمر تشمل كل السودان، وإذا مسكنا الأبيض أو كالوجيا أو النيل الأزرق أو بورسودان ما بتدخل تلقائيا في المسألة دي في قرارات الحظر والاستخدام بتاع الأسلحة دي هناك. عشان كده لازم يكون في ربط وظيفي ما بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في نيويورك ومحكمة الاي سي سي والمحاكم الدولية الأخرى وحتى القانون النظام القضائي الدولي. والأمر ده بيتطلب أنه يتم توسيع اختصاص المحاكم دي المشار لها في التقرير بتاع البعثة. من الطريقة الأول مثلا قبول السودان باختصاص المحكمة من نظام روما الأساسي. الطريقة الثانية إحالة جديدة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. والإحالة الجديدة دي أو قرار يوسع المجال عشان يشمل إقليم السودان كله من تاريخ محدد يتم تحديده. وده لازم الناس يشتغل حوله وكده. والتقرير ده يعني تقرير بعثة البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق فيه نمط بيشير لأنماط جديدة من الجرائم الدولية. فيه تستخدم فوق التكنولوجيا العسكرية وشبكات تمويل وتسليح عبر الحدود مكنت من الجرائم دي. وبالتالي الإطار القضائي الحالي ما بتناسب مع طبيعة النزاع. وعليه أنه يجب إحالة حالة السودان للحالة في السودان ليشمل كل الأراضي السودانية بما فيها دارفور. والأمر ده طبعا بيرجع لمجلس الأمن اللي هو حيصوت في الأسبوع الجاي في مسائل بتتعلق بحظر الأسلحة وفي السودان كله وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وتقديم توصيات. والتقرير ده بيكون أساس قوي على أساس أنه يوفر مادة ممتازة لمطالبة مجلس الأمن بتوزيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وإدراج الأشخاص والشركات والوسطاء المتورطين واستهداف شبكات التمويل وشبكات الذهب والذهب والموارد الطبيعية الأخرى والشركات الوسطاء وتدرج في قوائم العقوبات عن طريق لجنة العقوبات اللي هي Sanction Committee. فلكن طبعا بالنسبة لمجلس الأمن الأوبيد وكالوغي زي ما قلت أو أي مناطق تانية خارج دارفور تحتاج لاقتصاص قضايا جديد إضافي كويس. وعشان كده الأمر ده برضو ممكن يعزى لدول أخرى إنها تحاكم المتورطين. وده بيكون فيه مسار جديد اللي بيسموه المسار الماشي باليونيفرسال جوريسديكشن اللي هو الولاية القضائية العالمية.
2: أرجو أن توضح لنا بتعني شنو بالولاية القضائية العالمية ودور شنو في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في السودان.
3: اللي هي الولاية القضائية العالمية اللي بتسمح لبعض الدول بمحاكمة جرائم دولية خطيرة وحتى لو ما وقعت في أراضيها. وده طبعا وفق شروط قانونية معينة. وبرضه ده ممكن يبني ملفات ضد مقاتلين أجانب متعاقدين عسكريين من دول تانية وسطاء بتاع الأسلحة ومسؤولين بتنقلوا من دولة لدولة وممولين وأشخاص موجودين في أوروبا أو سويسرا أو بريطانيا أو أي دول أخرى إذا كانت توفرت المسألة دي في استخدام الولاية القضائية العالمية دي كويس. ده برضو ممكن يتناقش وبيفتح باب جديد جدا عشان يكمل ما بين الأدلة اللي بتجي من السودان واللي بتوثيقها بعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق أو بتوثيقها المفوضية السامح للمفوضية السامح والإنسان المكتب القطري أو أي آلية تانية وحتى المدعي العام السوداني أو النيابة السودانية. والأدلة دي كلها بتتكامل مع بعض عشان في النهاية تمش لمجلس الأمن أو لمحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ونحن برضو لازم نفرز ما بين ICJ والICC لأنه ICJ اللي هي محكمة العدل الدولية بتختص بمسؤولية الدول وليس المسؤولية الجنائية للأفراد. ودائما نحن مرات كثير قاعدين نخلط انه في تسمية الدول وان نوديها للاي سي سي.
2: هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية.
3: شكرا لكم وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
2: هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد، محطة جديدة من دبنج راب، ابتدى المشوار يتأرجح فن الراب النسائي في السودان بين الرفض والدعم، حيث ينقسم المجتمع حوله بشكل واضح. فالفئات المحافظة بترفض هذا الفن تماما وبتعتبره ثقافة غريبة ودخيلة وجريئة لا تليق بالمرأة السودانية وعاداتها.
1: ركنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
0: وفي المقابل يقف جيل الشباب في صف هذه الموهبة ويرى في الراب وسيلة قوية جدا وحرة لتمنح الفتيات صوتا شجاعا للتعبير عن أنفسهن وقضاياهن. وبسبب هذا الانقسام والمضايقات في الداخل، بتختار معظم الفنانات الغناء عبر الإنترنت من خارج البلاد. ورغم كل هذه التحديات، بدأت النظرة السلبية تتحول مؤخرا إلى تعاطف واحترام كبير، بعد ما استخدمت الفتيات الراب كأداة صادقة لتوثيق أوجاع الحرب وأيام النزوح الصعبة. ولأن الواقع على الأرض دائما بيكشف المزيد، نزلنا للشارع وسألنا الناس عن سبب غياب البنات عن ساحة الراب.
2: هاي
0: متابع.
2: أنا زري من عالم الدين. البنات دائما يعني هم يعني ما بيستخدموا الكلمات يعني أكثر حاجة الأولاد هم بيستخدموا الراب، لأنه عندهم كلمات يعني فكروا فيها وبيجيبوا كلمات قوية. فالبنات لا، ما عندهم يعني أي كلمة بيقدر يقولوها، فبنسخوا الكلام، لكن الأولاد بيقولوا أي كلمة. فعشان كده أنا بشوف الراب أحسن للأولاد، لكن في بنات طبعا بيقدموا أحسن من الأولاد.
3: Hi, السلام عليكم. I am Rizlan. Rizlan عالم الدين. ليه ما في راب بنات؟ ما عارفة. أنا شايف إنه الحاجة دي ما بتشبههم، ما بتشبه البنات خالص. يعني ما بقول لك إنه هي ما بتشبههم، بس بحس إنه البنات بتجي معهم حاجات تانية. فمثلا زي يعني الغنى بتاع الحقيبة، أنا عشان بسمح كده يعني وبحفز الحاجة دي، بحفز إنه الراب دائما كل الأولاد، يعني بحس إنه بيجي معاهم يعني كده بكون كويس. فبس عشان كده شايفة انه الرب ما بيجي مع البنات. فلكن والله في نوع من البنات عاد ممكن يقدروا يجيدوه ويجي معهم كويس.
4: اسمي محمد صلاح تكريف. انا شايف انه البنات غايبين من السين والراب. ليه؟ لأنه طبعا السبب الأول والأخير هو المجتمع، اضطهاد مجتمعي، نظرة مختلفة للمجتمع من للبنات بأصل المجتمع. يعني طبعا الوحدة لما تجي تطلع كده وفرق من الولد، لما يجي تكون هو براب وكده، فالبدي فجأة كده حتسمى ألفاظ يعني وكده مطلوقة وكده وبتاع، يعني ما حتتلقى إقبال كده من كده. حتى ولو كان يعني حيكون من دائرة صغيرة جدا، ما حتكون يعني حاجة كده تشعر بها. والمهم ده هو أكبر سبب تقريبا.

0: نعيد والترس حديد والمدنية هي الحكم الجديد. دكتاتوري ننهيه وطن رجالة نبنيه حلم شهدانا نحميه بروحنا احنا نفديه وحق لنا يبقى اساس وجانا جاية تتعلم حروفه في الكراس.
1: انا يعني حاسة عشان انه الحياة دي دخيلة اصلا علينا واحنا اساسا حتى الاولاد يعني الرابرز مثلا عندنا يعني هاي بيقوا كتار في الفترة الاخيرة بس زمانك ما كانوا كتار شديد فهو بالنسبة لنا تايب بتاع مزيك الجديد فما أظن إنه الناس يعني بتتقبلوا بس بزاد الأهالي والناس الكبار فهم البنات ممكن جزء منهم يكون يعني خايفين من المجتمع والجزء الثاني مثلا ما عنده الجرأة بتاعت إنه هو يطلع ويقول له حاجة جديدة للناس مثلا لكن استلس عندنا ناس يعني أي ما كتار لكن في قاعدين يمثلونه برا كتار بنات رابر يعني برا
2: اسمي روى محمد انا شايفه غياب البنات عن الساحه عباره عن انه الضغط بتاع المجتمع انه البنت بتبطل او طلعت بيتكلم عنها كتير وانه مثلا انهم حتى لو انه بسبب الضغط بتاع المجتمع حتى لو طلعت وهي بتغني ما هتعرف تقول رايها بحريه زي باقي الناس اللي بتعمل راب وكده وانه برضو انه ما في دعم يعني مثلا لو بتطلع في الاول بدات تقدم راب اللي هو الحياه السلبيه اللي هتتقال ليها اكثر من الحاجات الايجابيه.

مصطفى احمد بشير. والله يا اخي انا بتوقع لانه في في في ضغط من الـ من الـ من الذكور عموما في المجال ده, وفي استلام لهم في المجال ده. يعني بتيجي تلقى مثلا انه يا اخي في غني غنيتين ثلاثه, في رابر معين مثلا بينزل اغاني كثيره بتحظى رواج وتنتشر, لكن لما تيجي اي واحده بيت مثلا تيجي دار تنزل غنيه ولا حاجه بالشكل ده ما بتلاقي رواج بالشكل ذاك, وبتلقى يعني بيكون دائما التعليقات او الكومنتات في الفيديو بتكون هادمه, ما بتكون يعني حتى ولو انه بتلقى انه في رابرز عندهم بوتنشال كويس انه هم يعبروا كبنات, بتلقى انه مهما كان مهما نزلت غنيه كانت سمحه ما اشتهرت ما اشتهرت, تشتهر بالتعليقات الهادمه ما بتشتهر بالتعليقات البناها. ففي نفس الوقت انا شايف انه في رابرز كتار يعني بنات عندهم عندهم عندهم مؤهل كويس وعندهم فلو مظبوط, او على الاقل عارفين قوانين اللعبه زي الناس ممكن نقول, فهم عندهم بوتنشال كويس ان هم يبقوا رابرز لقدام مع شويه دعم. يعني اي زول بيعمل حاجه في الدنيا دي محتاج دعم, فده صراحه ده كل الحاجه اللي انا شايفها بالنسبه للموضوع ده.

0: أنا سحرز. بشوف يعني دائما المجتمع الرب بين الأولاد في الأول صعب، فالبنات بيخافوا من المجتمع في الأول وبيخافوا من البيئة حواليهم إن هي ما تتقبل الحاجة دي، بس دائما مغني الراب سواء بيت أو ولد بيقول كلام صادق، فالكلام الصادق ده بيقوله بطريقة اللي هي الطريقة الشبابية، الكلام العادي بيناتنا، فالناس ما بتتقبله، فبيشوفوا إنه لا بيقول كلام ما كويس أو كلام خارج عن المألوف، لكن هو كلام يعني بيكون صادق 100% يعني. بس بالنسبة للبنات أنا شايفة إنه يا دوب البنات بدوا يعني في المجال ده، وأنا بصراحة بأيد الموضوع ده. شكرا لك.
1: لعل غدا يكون أجمل، ولعل خيبات اليوم تمهد لفرح لم نحتسب له حسابا. نحن لا نملك إلا أن نعيد ترتيب أمانينا ونمضي كما يمضي نهر لا يعرف الالتفات للوراء. انتهى مشوار دبنجرا، بعود والتقيكم الأسبوع القادم، وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر

0: مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
1: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل تجارية، قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاهنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
2: راديو دبنجة دبنجة يا موصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجة كستانة.

0: قدام من قديم.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف وعلى جندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي يبغون لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بضغوطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة تنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وإنه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنية بتكون الرابطة المشاركة في الاجتماع الأخير يعني ما ترفضها، وإنها برضو ما تحاول تقلق العملية السياسية بأطراف النظام البائد يعني زي هم ماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا إن في حكومة السودان مثلا ساعت لإقلاق الاجتماع يعني بأطراف مؤيدة لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهة مدنية، نحن ضد الحاجة دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني، ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بتاعت الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده، ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية، وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول، أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين، وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
8: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي، ما موجودة. وهي اصلا من زمان واسس زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
7: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
8: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل، والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح. ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
9: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
8: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي. ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
9: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
8: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
9: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
8: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا, والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين, الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا, إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت, يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاته تكون عندها حوافز, والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق, حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة, والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا, تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا, عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته, عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
9: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
8: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين, حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو, ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت, يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي, والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وطى العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
9: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر, شكرا لكم انتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع. وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظر تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بعشرة والليلة بتسعتاشر ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7000، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3000، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهي ده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كتير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر عام 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواد أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي وتحدد بعد ذاك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة إنه المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية إنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقدها دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر إنه الخلافات هي بتوضح تماما إنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي، وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح.

0: الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى، زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة، لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
1: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله إنه الربط بين القدرات دي بواقع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات قوات

0: القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا إنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية، اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
1: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس، وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض، لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم، وكيف بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد. زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة ب3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه، عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000. ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بقى امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجيب بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في، على حسب. واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله. ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7 ألف وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل، خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7 ألف، دي ما سلطة يقولوا عليها. بعدين كيلو سكر ب7 ألف. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقوله عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
1: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم، بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده، تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار بينفذ القرار بطريقه تخلي الزول يحس انه كان عنده معاك حاجه، بالاضافه لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب، ضريبه انا كمخلص او كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقه بالضريبه اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، انا بدفع ضرائب داخل الشهاده بنسبه 17%، يبقى بعد ما انا اطلع البضاعه من الحظيره دوري بقتصر على انه انا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفه او في الحظائر او في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم اجراءات ثانيه بيتموها، هم المنوطين بانه ينشر ضرائب ولا ما ينشر ضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتدينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من لجنه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري دار تتدخل في كله كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصله؟ ده برضه ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبه لانه اي حاجه طالعه من حظيره الجمركيه دي لازم يكون عملاء ايصال جوده. طيب يا اخي الليله عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غساله واحده، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة لتكملة إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري إنه أنا بقدر يا أخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، أيوة في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمول لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله انا بشوفه ده تعنت. واي ايصال نحن بنقطعه في حلفة في اي نقطة بتصلها يقول لك هذا الايصال غير معترف به، نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا واتكلمنا ناس الضرائب، حتى الامن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من ايصال الجودة ده انت بتكون عامل الجودة، بتصل عطبر الدنقلة دي لو ما قطعت تاني ايصال جودة ما يمرروك. هل الايصالات دي ايصالات مزوجة؟ يعني انت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي اربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت على الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس هالة على حلفة، والكلام كان واضح، طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في انه والله يا اخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوا في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيره ولسه دوب البضاعه خاشه السوق وماشي للبيوت وماشي للاهالي وتيجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم اضافيه وتعمل لي فوقها بلبله. كلام كان واضح ما في خيار تاني في النص. طالبوا معي مهله، قالوا ادونوا مهله لغايه يوم الاحد، لانه القرار ده ما بيجي مننا، احنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفه من الشغل، ما في اي شغل. ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
1: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
4: افتكر نائب وزير العدل في ايامه وكذا والاعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع اعضاء مجلس الولايات من منطقه بيتش، عملوا مؤتمر صحفي واكدوا بانه لان كان في خريطه نائب الوزير رفعه كأنه يعني خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها بينا شيء، والخريطة دي كانت مزورة ما طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد 7 يوم مفروض الأطراف يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر وما حصلت أن إحنا حنقدر نواجه بصورة ده، ده نتيجة الإثارات بالنسبة للتحيز بتاع الناس يعني استغربنا وقلنا شو عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولايه والمجتمع المدني فيه عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على اساس كانوا بيستنكروا التصرف ايه بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما المفروض يعني. وبالاخص لما يكون في وزاره عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقه دي. دي كانت درست الله حاجه ودي سبب الجوطه الحاصل ده الحاجه اللي خلى الناس يقتلوا في صورة. لكن في النهايه رئيس الجمهوريه لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على اساس انه يقدر يوافق فكره. لكن من جانبنا اساسا كنائب ما عندنا اي شيء بترفع الان ملتزمين بكل الاتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها لانه ما في ما مستفيدين من الجري بتاع المشاكل والحاجه دي. ده الحاجه الموجوده بس والله اللي حصل بس في هدوء ما في اي انسان غيره. لكن في يعني كل اي واحد حريص ده الوضع انا شايفه في حرص على اساس يكون كده.
1: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
5: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة و 3,000 مدرسة لا تعمل. هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميل الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة. والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين السودانيين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوقفة في السودان بقرب شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا. هو ما يؤكد أن المدارس المتوقفة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
6: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى يعني الموية إنه النوار كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الدل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي يعني أسي شايل الجنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كتير. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهائي والله. وزارعين بيخش في ديون وزارعين كتير يكون شغالين شنو سلفيات من البنك الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيره مولت من البنك وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده لكن برضه لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايته.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ مرض جينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال زي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحياة دي نعمل لها شيء ببساطة جدا، نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه ثاني ما هو نفس، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب، يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن انها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصابين الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دير يفرط تبقى سلوك للناس، دير تجوح ولا دير تعطف، كنت شايلت قطعة بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه، يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله مويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني هترجع تستنشق نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وهتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم، اذا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبقى ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضه فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ نحن لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم، بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاجي شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدع عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة نحن ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواج. فنحن يعني مثلا نقول الماكل في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواج موجودة وهذا جدا ممكن الزواج يعمل دخان دخان ده بترد لنا البواب. أو مثلا الزواج مثلا كتير كويس بالنظافة الزواج هو محتاج لحتة فيها أكل عشان يأكل الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البول. واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإساحة البيئي الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البول والزباب وغيره برضو دي تعملين تقلل لنا من الكمية بتاعت البول للزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية موية كثيرة لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تفينها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية تقدم الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمية من الأمراض المعدية لحد دينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون نغسل الدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدينا بالموية والصابون. أي ما ينزل أن الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا جيل نظافة تغسل يدينا بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا صار قروسة تصابون ما عندنا لا لذلك أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون لكن إذا ما تجي صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك أو استخدم التراب العادي غسل بيه. أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجيك دي حاجة ضرورية جدا عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا بيها لأنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي مياده والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
9: هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
10: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا راديو دبنجا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في ملف جديد ونقطة تحول مفصلية تضع الأزمة السودانية أمام مجهر العدالة الدولية من جديد. وقد كشفت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الصادر الخميس، والمقدماه للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة تتجاوز حدود الأطراف المباشرة في الصراع السوداني. التقرير ده أشار بصراحة إلى دور سماه بشبكات الدعم الخارجية والكيانات العابرة للحدود اللي بتسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع أو الحرب في السودان، سواء عبر تجنيد وتدريب المقاتلين الأجانب أو تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية. كمان سلط الضوء على التحول الخطر استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى من قبل الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وده ما نتج عنها من استهداف للأعيان المدنية كالأسواق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية للطاقة، ما ترقى لآثارها يعني حسب الرأي البيتسا إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. مطالبات البعثة اليوم ما توقفت في حدود محاصرة أطراف النزاع الداخلي اللي هو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. برضو مشت لأبعد من كده، دعت المجتمع الدولي بوضوح لملاحقة الأفراد والكيانات والشبكات الموردة والممكنة للحرب. فكيف يغير التقرير ده مسار المساءلة القانونية والدولية، وكيف يمكن ملاحظة الشبكات الخارجية عبر آليات القضاء الدولي والولاية القضائية العالمية؟ يسعدني جدا أن ينضم لنا في الحلقة دي من برنامج ملفات سودانية أعزائي المستمعين للتحليل والغوص في أبعاد هذا التقرير الخبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والمدافع والناشط في مجال حقوق الإنسان، دكتور محمد صالح ياسين. أهلا ومرحبا دكتور محمد صالح ياسين في برنامج ملفات سودانية عبر أثير راديو دبنجا.
3: مرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان.
2: البداية دكتور محمد صالح ياسين، تقييمك شنو لتقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان والجديد الجبهة تقرير شنو، ومدى تحريكه أو تأثيره على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والآليات القانونية والقضائية المتاحة أمام العدالة الدولية حاليا لمحاسبة الشركات العابرة للحدود والدول المتورطة بموجب القانون الدولي؟
3: أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده ثلاثة مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة، أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير بيحسب حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتين أجانب وبيورد سلاسل إمداد chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بين المتعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه المسا ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
2: طيب دكتور محمد صالح، التقرير يتكلم عن استهداف ومنهج، فالمعايير شنو الممكن من خلاله إثبات أنه الهجمات دي كانت ممنهجة؟
3: الضربات المذكورة في التقرير للضعين والغيث وكالوجي ومثلث الموت الغيث الدلين كادوجي والمناطق في جنوب كردفان وفي مناطق تانية في السودان، التقرير في حد ذاته ما بيعتبر إدانة لمرتكبي جرائم بدينا جرائم حرب، لكن قد يكون هو أساس قوي جدا لفتح أو توسيع التحقيق الجنائي، خاصة إنه البيس بتستخدم ترمينولوجي بتاع reasonable grounds to believe اللي هي الأسباب المعقولة تدعو إلى الاعتقاد، بينما في المحاكم هناك بيستخدموا الترمينولوجي اللي هو beyond reasonable doubt اللي هو بما لا يدعو مجال للشك. عشان كده الأدق إنه نقول إنه بدل ما نقول إنه التقرير دان قوات المسلحة والدعم السريع وهي طرف من أطراف، نقول إنه التقرير بيوفر أساس أو دليل قوي مستغل وموثوق يمكن أن يرفض أو ممكن أن يمد التحقيقات الجنائية ويستخدم لتحديد الوقائع والمسؤوليات وسلسلة القيادة، وده أمر مهم جدا للناس اللي حيتابعوا المسائل دي في المستقبل قانونيا. ولكن الأحداث اللي وقعت أو الفظائع اللي ارتكبت في الضعين أو في كالوجي أو في اللبيد أو في أي مكان من السودان كلها ذاكرة أعداد محددة من أشخاص قتلوا، ومنهم أطفال 114 شخص ماتوا و60 طفل، ومثلا مستشفى الضعين مذكور أنه قتل فيها ما لا يقل عن 70 شخص وتدمير المستشفى الرئيسي في المنطقة. دي كلها أضرار بالغة الأهمية بالبنية التحتية الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمويه والرعاية الصحية والنقل. والبعثة خلصت لأنه كلها الأشياء دي قد ترغى إلى جرائم حرب. عشان كده بيكون عندنا دلائل قوية جدا لبناء ملفات قضائية ولكن الأسئلة القضائية بتكون هل كان الهدف من العمليات دي، هل كان الهدف مدني ولا هل المهاجم كان بيعلم بالطبيعة المدنية للهدف ده، هل كان هناك هدف عسكري مشروع مثلا بالنسبة لهم قريب منه، هل كان الهجوم متناسب، هل اتخذت احتياطات ممكنة، هل كان هجوم متعمد أو عشوائي، من الأصدر الأوامر، من الخطط، من الاختار الزخيرة والمنصة، ومن الضغط على الزر بتاع التنفيذ، ومن الوفر السلاح أو التكنولوجيا وهو يعلم إنه كيف يستخدمها. دي كلها أسئلة حقوقية في التقرير، ممكن تودي للتقرير لما إنه يكون ملف جنائي. وهل يمكن إثبات ثم التقرير بيقول إنه استهداف الممنهج، وبعدين تعدد الهجمات برضو بيكون هي تعتبر استخدام ممنهج إذا كان ثبت إنها متكررة واستخدم فيها نفس نوع السلاح ونفس سلسلة القيادة ونمط اختيار الأهداف والمعرفة المسبقة وطبيعة الأعيان وتكرار الهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح واستمرارها رغم العلم بخسائرها، ويو سياسة أو خطة أو نمط تنظيمي. عشان كده دي بتعتبر في طائرة الجرائم ضد الإنسانية غير جرائم الحرب. والتقرير نفسه يقول إن المسيرات مكنت الطرفين من الوصول إلى أهداف بعيدة جدا عن خطوط المواجهة، وإن البعثة وسعت على هجمات المدنيين والمستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: دكتور احمد صالح ياسين، وانت لا زلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، خلينا برضو نسألك عن انه كيف يمكن محاسبة المتورطين في الانتهاكات الاخيرة عبر القضاء الدولي، والطرق المتاحة شنو، والآليات القانونية والدولية لنقل ملف الجرائم والانتهاكات في السودان، يعني لتوسيع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية يعني يشمل كل الأراضي السودانية بدلا من أنه كان في محصور في دارفور فقط.
3: بالنسبة للدول الداعمة هنا في الأمر بيكون فيه حساسية، لكن بيحدد أنه مسؤولي فيه ومسؤولية للدولة ومسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية للشركات، وعليه الدول تتحمل مسؤولية دولية إذا ثبت أنها خرقت التزامات الدولية أو ساعدت أو سهلت فعلا أو أحداث غير مشروعة أفعال غير مشروعة وانتهكت التزاماتها في منع الإبادة أو منع الجرائم الدولية وانتهكت حظر الأسلحة ولم تبذل أي مجهود لمنع النشاط غير مشروع منطلق من أراضيها. عشان كده التقرير البحث هنا مهم جدا في أنه بيقول أن الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد عندها التزامات بالعناية الواجبة والتحقيق في شبكات المرتزقة والإمداد غير المشروع ووقفها ومنع الانتهاكات وإنفاذ حظر الأسلحة. من ناحية دي ممكن تتم محاسبة دول تم تسميتها أو الإشارة إليها في قضائيا. في الحالة دي بيكون السلسلة بيكون إذا كان ماشي من الدولة للوسيط في الدولة المعينة الدولة X أو الوسيط في الدولة Y، وإن في طائرة مسيرة مشت هناك أو جاءت مرة بالدولة دي وفي جهة مسلحة سودانية من طرف من الأطراف وحصل هجوم على مستشفى معين والمستشفى هو مستشفى مدني ما مستشفى عسكري وحصلت فيه وفيات لمدنيين. الكلام ده كله لقدام هيمشي لمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة المحاكم في القضاء الدولي، وخاصة في أنه حاليا في مطالبة أنه الجرائم المشار لها بالقرارات 1593-2005 اللي كانت في الوضع لدارفور حسن في مساعي إنها تستمر تشمل كل السودان، وإذا مسكنا الأبيض أو كالوغيا أو نيل أزرق أو بورسودان ما بتدخل تلقائيا في المسألة دي في قرارات الحظر والاستخدام بتاع الأسلحة دي هناك. عشان كده لازم يكون في ربط وظيفي ما بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في نيويورك، ومحكمة الICC والمحاكم الدولية الأخرى وحتى القانون النظام القضائي الدولي. والأمر ده بيتطلب أنه يتم توسيع اختصاص المحاكم دي المشار لها في التقرير بتاع البعثة. من الطريقة الأول مثلا قبول السودان باختصاص المحكمة من نظام روما الأساسي. الطريقة الثانية إحالة جديدة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. والإحالة الجديدة دي أو قرار يوسع المجال عشان يشمل إقليم السودان كله من تاريخ محدد يتم تحديده. وده لازم الناس يشتغل حوله وكده. والتقرير ده يعني تقرير بعثة البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق فيه نمط بيشير لأنماط جديدة من الجرائم الدولية. فيه بتستخدم فوق التكنولوجيا العسكرية وشبكات تمويل وتسليح عبر الحدود أمكنت من الجرائم دي. وبالتالي الإطار القضائي الحالي ما بتناسب مع طبيعة النزاع. وعليه أنه يجب إحالة حالة السودان للحالة في السودان ليشمل كل الأراضي السودانية بما فيها دارفور. والأمر ده طبعا بيرجع لمجلس الأمن اللي هو حيصوت في الأسبوع الجاي في مسائل بتتعلق بحظر الأسلحة وفي السودان كله وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال وتقديم توصيات. والتقرير ده بيكون أساس قوي على أساس أنه يوفر مادة ممتازة لمطالبة مجلس الأمن بتوزيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وإدراج الأشخاص والشركات والوسطاء المتورطين واستهداف شبكات التمويل وشبكات الذهب والذهب والموارد الطبيعية الأخرى والشركات الوسطاء وتدرج في قوائم العقوبات عن طريق لجنة العقوبات اللي هي Sanction Committee. فلكن طبعا بالنسبة لمجلس الأمن الأبيض وكالوجي زي ما قلت أو أي مناطق تانية خارج دارفور تحتاج لاختصاص قضائي جديد إضافي. كويس. وعشان كده الأمر ده برضو ممكن يعزى لدول أخرى إنها تحارك من المتورطين. وده بيكون فيه مسار جديد اللي بيسموه المسار الماشي باليونيفرسال جوريسديكشن اللي هو الولاية القضائية العالمية.
2: أرجو أن توضح لنا بتعني شنو بالولاية القضائية العالمية ودور شنو في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في السودان.
3: اللي هي الولاية القضائية العالمية دي بتسمح لبعض الدول بمحاكمة جرائم دولية خطيرة وحتى لو ما وقعت في أراضيها. وهذا طبعا وفق شروط قانونية معينة. وبرضه ده ممكن يبني ملفات ضد مقاتلين أجانب متعاقدين عسكريين من دول تانية وسطاء بتاعين أسلحة ومسؤولين بتنقلوا من دولة لدولة وممولين وأشخاص موجودين في أوروبا أو سويسرا أو بريطانيا أو أي دول أخرى إذا كانت توفرت المسألة دي في استخدام الولاية القضائية العالمية دي. كويس. ده برضو ممكن يتناقش وبيفتح باب جديد جدا عشان يكمل ما بين الأدلة اللي بتجي من السودان واللي بتوثيقها بعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق أو بتوثيقها المفوضية السامح للمفوضية السامح والإنسان المكتب القطري أو أي آلية تانية. وحتى المدعي العام السوداني أو النيابة السودانية. والأدلة دي كلها بتتكامل مع بعض عشان في النهاية تمشي لمجلس الأمن أو لمحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ونحن برضو لازم نفرز ما بين الICJ والICC لأنه الICJ اللي هي محكمة العدل الدولية بتختص بمسؤولية الدول وليس المسؤولية الجنائية للأفراد. ودائما مرات كثير قاعدين نخلط انه في تسمية الدول وان نوديها للICC.
2: هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبندا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية.
3: شكرا لكم وشكرا لمستمعي راديو دبندا.
2: هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد، محطة جديدة من دبنج راب، ابتدى المشوار لتأرجح فن الراب النسائي في السودان بين الرفض والدعم، حيث ينقسم المجتمع حوله بشكل واضح. فالفئات المحافظة بترفض هذا الفن تماما وبتعتبر ثقافة غريبة ودخيلة وجريئة لا تليق بالمرأة السودانية وعاداتها.
1: ربنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
0: وفي المقابل يقف جيل الشباب في صف هذه الموهبة ويرى في الراب وسيلة قوية جدا وحرة لتمنح الفتيات صوتا شجاعا للتعبير عن أنفسهن وقضاياهن. وبسبب هذا الانقسام والمضايقات في الداخل، بتختار معظم الفنانات الغناء عبر الانترنت من خارج البلاد. ورغم كل هذه التحديات، بدأت النظرة السلبية تتحول مؤخرا إلى تعاطف واحترام كبير، بعد ما استخدمت الفتيات الراب كأداة صادقة لتوثيق أوجاع الحرب وأيام النزوح الصعبة. ولأن الواقع على الأرض دائما بيكشف المزيد، نزلنا للشارع وسألنا الناس عن سبب غياب البنات عن ساحة الراب.
2: هاي
0: وتابع.
2: أنا زري من عالم الدين. البنات دائما يعني هم يعني ما بيستخدموا الكلمات يعني أكثر حاجة الأولاد هم بيستخدموا الراب، لأنه عندهم كلمات يعني فكروا فيها وبيجيبوا كلمات قوية. فالبنات لا، ما عندهم يعني أي كلمة بيقدر يقولوها، فبنسخوا الكلام، لكن الأولاد بيقولوا أي كلمة. فعشان كده أنا بشوف الراب أحسن للولاد، لكن في بنات طبعا بيقدموا أحسن من الأولاد.
3: هاي السلام عليكم، I am رزلان، رزلان عالم الدين. ليه ما في راب بنات؟ ما عارفة، أنا شايف إنه الحاجة دي ما بتشبههم، ما بتشبه البنات خالص. يعني ما بقول لك إنه هي ما بتشبههم، بس بحس إنه البنات بتجي معهم حاجات تانية. فمثلا زي يعني الغنى بتاع الحقيبة، أنا عشان بسمح كده يعني وبحفز الحاجة دي، بحفز إنه الراب دايما كل الأولاد، يعني بحس إنه بيجي معاهم يعني كده بكون كويس. فبس عشان كده شايفة انه الرب ما بيجي مع البنات. فلكن والله في نوع من البنات عاد ممكن يقدروا يجيدوه ويجي معهم كويس.
4: اسمي محمد صلاح تكريف. انا شايف انه البنات غايبين من السين والراب. ليه؟ لأنه طبعا السبب الأول والأخير هو المجتمع، اضطهاد مجتمعي، نظرة مختلفة للمجتمع من للبنات بأصل المجتمع. يعني طبعا الوحدة لما تجي تطلع كده، وفرق من الولد لما يجي تكون هو براب وكده، فالبدي فجأة كده حتسمى ألفاظ يعني وكده مطلوقة وكده وبتاع، يعني ما حتتلقى إقبال كده من كده. حتى ولو كان يعني حيكون من دائرة صغيرة جدا، ما حتكون يعني حاجة كده تشعر بها. والمهم ده هو أكبر سبب تقريبا.

0: في الكراس.
1: انا يعني حاسه عشان انه الحياه دي دخيله اصلا علينا, واحنا اساسا حتى الاولاد يعني الرابرز مثلا عندنا يعني هيبقوا كتار في الفتره الاخيره, بس زمانك ما كانوا كتار شديد, فهو بالنسبه لنا تايب بتاع مزيكا جديد, فما اظن انه الناس يعني بتتقبله, بس بزاد الاهالي والناس الكبار, فهم البنات ممكن جزء منهم يكون يعني خايفين من المجتمع, والجزء الثاني مثلا ما عنده الجرأة بتاعت انه هو يطلع ويقول له حاجة جديدة للناس مثلا. لكن استلس عندنا ناس يعني اي ما كتار, لكن في قاعدين يمثلون برا كتار بنات رابر يعني برا.
2: اسمي روى محمد. انا شايفة غياب البنات عن الساحة عبارة عن انه الضغط بتاع المجتمع, انه البنت برضه لو طلعت بيتكلم عنها كتير, وانه مثلا انه حتى لو انه بسبب الضغط بتاع المجتمع حتى لو طلعت وهي بتغني ما هتعرف تقول رأي بحرية زي باقي الناس اللي بتعمل راب وكده, وانه برضه انه ما في داعم يعني مثلا لو بتطلع في الاول بدأت تقدم راب اللي هو الحياة السلبية اللي هتتقال ليها اكتر من الحاجات الايجابية.

مصطفى احمد بشير. والله يا اخي انا بتوقع لانه في في في ضغط من الـ من الـ من الذكور عموما في المجال ده, وفي استلام لهم في المجال ده. يعني بتيجي تلقى مثلا انه يا اخي في غني غني

لكن لما تيجي اي واحده بيت مثلا تيجي دار تنزل غنيه ولا حاجه بالشكل ده ما بتلاقي رواج بالشكل ده, وبتلقى يعني بيكون دائما التعليقات او الكومنتات في الفيديو بتكون هادمه, ما بتكون يعني حتى ولو انه بتلقى انه في رابرز انه بوتنشال كويس انه هم يعبروا كبنات, بتلقى انه مهما نزل الغنيه كانت سمحه اشتهرت ما اشتهرت تشتهر بالتعليقات الهادمه ما بتشتهر بالتعليقات البناءه. ففي نفس الوقت انا شايف انه في رابرز كتار يعني بنات عندهم مؤهل كويس وعندهم فلو مظبوط او على الاقل عارفين قوانين اللعبه زي الناس ممكن نقول, فهم عندهم بوتنشال كويس ان هم يبقوا رابرز لقدام مع شويه دعم. يعني اي زول بيعمل حاجه في الدنيا دي محتاج دعم, فده صراحه ده كل الحاجه اللي انا شايفها بالنسبه للموضوع.

0: أنا سحرز. بشوف يعني دائما المجتمع الرب بين الأولاد في الأول صعب، فالبنات بيخافوا من المجتمع في الأول وبيخافوا من البيئة حواليهم إن هي ما تتقبل الحاجة دي، بس دائما مغني الراب سواء بيت أو ولد بيقول كلام صادق، فالكلام الصادق ده بيقوله بطريقة اللي هي الطريقة الشبابية، الكلام العادي بيناتنا، فالناس ما بتتقبله، فبيشوفوا إنه لا بيقول كلام ما كويس أو كلام خارج عن المألوف، لكن هو كلام يعني بيكون صادق 100% يعني. بس بالنسبة للبنات أنا شايفة إنه يا دوب البنات بدوا يعني في المجال ده، وأنا بصراحة بأيد الموضوع ده. شكرا لك.
1: لعل غدا يكون أجمل، ولعل خيبات اليوم تمهد لفرح لم نحتسب له حسابا. نحن لا نملك إلا أن نعيد ترتيب أمانينا ونمضي كما يمضي نهر لا يعرف الالتفات للوراء. انتهى مشوار دبنجرا، بعود والتقيكم الأسبوع القادم، وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل اسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل او ارسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل تجارية، قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاهنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تغيير لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بيها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بضغوطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد مديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل تغطي في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لاعاده جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنيه وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني اللي هم ماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، والشكر لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
7: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
6: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
7: في تسرب للطلاب؟ هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل، والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صحيح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
8: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
7: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر وزاره تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
8: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
7: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت في الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
8: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
7: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم, وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي, لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا ما في داتا, الداتا دي يعني ما بتحت, يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق, حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية, إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات سهل. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة, يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يقرر بحقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
8: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
7: صراحة يعني ما في تدريب, هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت, يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي, والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وطن العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
8: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر شكرا لكم انتم مستمعينا على حسن المتابعه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوا بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورغبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متر من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتياجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات عاملين بحظر تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة اتخطت جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بعشرة الليلة ب19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بشتريها ب2000 الليلة بقت ب7000، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3000، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة بنجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجلي الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي قدر من الأمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنتهي، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص زاير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100% ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتبطة.

0: ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوست بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانغوك. هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
1: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية إنه ظهورها بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقدها دوره أو وظيفتها كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، أنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه خاص

0: سوي انه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين او المعنى بالانحياز لطرف دون طرف اخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مزالة ما اطلق عليه انتصارات الحرب، يعتبر او يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول انه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى، زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة، لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
1: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو زبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمقاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة. خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه البعثة ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له تقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
1: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس، وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض، لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم، وكيف بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد. زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19,000. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2,000 الليلة بقت ب7,000. رطل اللبن عشان زول يجيبه للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة ب3,000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1,000 جنيه، عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2,000. ويعني عشان نمشي اليوم زادوا بقى يمشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجي بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون فيه قد تكون ما فيه على حسب، والبتكون فيه ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7,000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7,000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7,000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. نحن بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
1: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات اعتبرها اجراءات عقيمه، اجراءات غير ما انها تخدم، بتضر اكثر من انها تخدم. تتمثل في انه كرفانة تخطط جنب الحظيره تابعه للامن الاقتصادي. احنا لما نقول تابعه للامن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن انه ليه الامن الاقتصادي قوت في الحته دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفه، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيره. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيره حاصله من اجراءات متعنته من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقه تخلي الزول يحس انه كانه عنده معاك حاجه، بالاضافه لانه معاهم جقعدوا ناس الضرائب، ضريبه انا كمخلص او كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقه بالضريبه اللي بتتحصل الضرائب من التاجر. انا بدفع ضرائب داخل الشهاده بنسبه 17%، يبقى بعد ما انا اطلع البضاعه من الحظيره دوري بقتصر على انه انا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفه او في الحظائر او في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم اجراءات ثانيه بيتموها، هم المنوطين بانه يمشوا ضرائب ولا ما يمشوا الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي، احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري، دار تتدخل في كله كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصله؟ ده برضه ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبه لانه اي حاجه طالعه من حظيره الجمركيه دي لازم يكون عملاء ايصال جوده. طيب يا اخي الليله عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غساله واحده، جمارك بوجهه نظره للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجه اسمها جوده، لانه اصلا هي اللي بتطالبك بالجوده اللي تكملت اجراءات الشهاده. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غساله واحده زول جايبه لبيته، دي ثلاجه واحده زول جايبه لبيته، ليش نوع نعمل لها جوده؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع احنا نعمل لها الجوده، وصل البضاعه دي لو في قطعه ولا قطعتين ما معمول لها جوده يسوقوا منك العربيه، يودوها عليك الحوش، تنزل العربيه كلها في الوطاه، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كانك انت ارتكبت جريمه. وده كله عشان شنو؟ وده كله عشان شنو؟ كله انا بشوفه ده تعنت. واي ايصال احنا بنقطعه في حلفه في اي نقطه بتصله يقول لك هذا الايصال غير معترف به، نحن ما معترفين بشغل حلفه، ناس حلفه ما بعرف شغل، واشتكينا وتكلمنا ناس الضرائب، حتى الامن الاقتصادي اللي بيجي بيسالك من ايصال الجوده ده، انت بتكون عامل الجوده بتصل عطبر الدنقله دي لو ما قطعت ثاني ايصال جوده ما يمرروك. هل الايصالات دي ايصالات مزوجه؟ يعني انت الليله بتدفع في حلفه، تدفع في دنقله، تدفع في عطبره، تدفع في داخل الخرطوم، دي انا بعتبرها عباره عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت على الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالة على حلفة، والكلام كان واضح، طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في انه والله يا اخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيره ولسه دوب البضاعه خاشه السوق وماشي للبيوت وماشي للاهالي وتيجي تتحصل لي فيها رسوم اضافيه وتعمل لي فوقها بلبله. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهله، قالوا ادونا مهله لغايه يوم الاحد، لانه قرار ده ما بيجي مننا احنا، عندنا جهات عليا بنشاوره في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بسبب ده الناس كلها واقفه من الشغل، ما في اي شغل ان شاء الله لغايه يوم الاحد، هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
1: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
5: افتكر نائب الوزير العدل في ايام وكذا، والاعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع اعضاء مجلس الولايات من منطقه بيتش، عملوا مؤتمر صحفي واجدوا بانه لان كان في خريطه نائب الوزير رفعه كانه خريطه قال بتاع الاحياء اللي حكموها بها بين شيء، والخريطه دي كانت مزوره ما طريقه صح، وهم طلعوا ببيانات لانه لحد 7 يوم المفروض النواق يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر. وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بالصوره دي، ده نتيجه لدى الاثارات بالنسبه للتحيز بتاع الناس، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده الناس بتاع المجلس القومي والمجلس الولايه والمجتمع المدني فيه عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على اساس كانوا بيستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض يعني. وبالاخص لما يكون في وزاره عدل صاحب القانون اللي هو بيحمل قانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقه دي، دي كانت رفض الله حاجه ودي سبب الجوطه الحاصل ده الحاجه اللي خلى الناس يتبطلوا في صوره. لكن في النهايه رئيس الجمهوريه لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على اساس التوسع يقدر يوافقوا فكره، لكن من جانبنا اساسا كان نعرف ما عندنا اي شيء بترفع لان ملتزمين بكل الاتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لانه ما مستفيدين من الجري بتاع المشاكل والحاجه دي، ده الحاجه الموجوده بس. والله اللي حصل بس في هدوء ما في اي انسان غيره، لكن في يعني كل اي واحد حريص، ده الوضع انا شايفه في حرص على اساس انه بيدبر.
1: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
6: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة و3,000 مدرسة لا تعمل، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميل الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة، والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين السودانيين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوقفة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوقفة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث في الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية، كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
7: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنتلاس، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه العطش حتى عدم الموية، إنه النوار كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دائرة موية عشان إنه ذاته تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص دائرة موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده والترعة ما جاءت موية الزراعة هتحرق، هتحرق نهاية والله. المزارعين بيخش في ديون، مزارعية كتيرة بيكون شايلين شمس الأفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد يعني، ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيرة مولت من البنك، وحتى جات شركات بتاع الزراعة إنهم مولت زراعة الزرع وكده، لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي. الله يكون في العون بس غايته، الله يعين.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
9: على الفاتح تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، كلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زور المصاب للزور النصف. طيب إذا بدنا نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق وطرق الانتقال زي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الإنسان ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية. إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. دي ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفسه، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين نفاح برضه تنسب نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوع أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع الدماغ يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس، كنت شايلين قطعه بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتغلوا لهم مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخرين تعطس فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني اول ما عطست فوقه تمشي تجدعه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه تنبه نظيف، لانه كده انت تعطس فوقه المره دي ودخلت رجعت في جيبك، المره الجايه تعطس فوقه كده انت ثاني حترجع تستنشق نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم يا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. جنبي احنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبينها للحتة النافية الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين تاجل شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يدخلوا وكذا ويبدوا مثلا دور على البعوض أو على الجبال الكثير أو كذا، لكن إحنا ما ننتظر هذا، إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب إحنا يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، الزواب جدا ممكن الزواب يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل، إذا الزول أكل مثلاً أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتضرب لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة، والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضو دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم قبل الحتات اللي فيها البرك المراد لازم ندفنها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما بيجي الليزة من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل، أول يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعديلية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدينة ديل بالموية والصابون بتعمل في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقت دار تعمل أي حالة غسل الدينة بالموية والصابون. أي ما نزل أنا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينك دي النظافة، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروشة تصعوب ما عندنا، لا زي ما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن زي ما بجي الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. كويس، أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك انهزم، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي، احتفلوا به على انه كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا لحد هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون، وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل والدي صغار والدي مياد، والله زي ما بقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين، برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
10: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
11: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل قصير الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في

0: في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انت؟

0: انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات.
1: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
0: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
1: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات، فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
0: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
1: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
2: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل تجارية، قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دابنجا دابنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دابنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيراتها كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت يتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدامهم كوقود للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبث خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية الإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة. بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار، وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض

0: أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة. لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني. الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يتدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدها ما أكتر من 900,000، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس لازم مناشدنا كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشي لقدام ودي حاجات ذاتها كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. اي مزارع ممكن يدي اي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين على مستوى الناس اللي عنده اكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره، وشغله ذاته صعبه شويه نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما اعرف رايكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولايه الشماليه، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعه في الموسم القادم وما واجهه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية. التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح على البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات, وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضه توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضه مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأن حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة, لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق، وما في اسعار ثابته لاي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 الف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد انه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا يضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك وحملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة، حاجة كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم العسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض، قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم التفاوض، هم عايزينهم قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفاء

0: الشعبيه الموجوده على هنا في الفتره اللي فاتت داري خطوا برضو كانت في كميه بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجه دي. هم في الفتره اللي فاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجه دي لو كان مشي لتفاوض نالوا الحاجه دي، ما بتتمشي ساكت، دي واحده من الجرائم الناس اللي ما بتسكت. انه لو في شروط اي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبه، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهايه، عشان كده في كل هنا كل الاطراف بيقول لك اي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحيه عسكريه، عشان ما في ثاني يكون وجود لاي مساله بتاعت محاسبه ويخطوا على حاجاتهم. دي واحده من ضمن الحاجات. لكن اذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عداله، في محاسبه بتكون، وفيها ناس كميه بتاع الناس بتكون في السجون في الفتره اللي فاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحده من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
2: طيب مساء الخير. طيب ممكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلموا عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها، يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة، او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من السوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت الغطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركة وعلى تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والاجتماعية لتصاعد الحرب في البلاد. وأخيرا ينضم إلينا الصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية، دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة.